يا بلد يا نجمينة، نجمينة يا قوية، حتى لو يحرقوك ما يتقوي يا نجمينة.

Bismillahirrahmanirrahim. هنا مجمعنا دار الإزاء الوطنية لجمهورية شفاعات مستمعين ومستمعات راديو شفاعات في كل مكان. فات ما سميت برنامج بكلام النصارى الوكيل جافشان عبد الله طوعه والبرنامج بغسم الله ربي هنا اليوم الصباح أول يوم الأسبوع اليوم الاثنين من 27 شهر 7 سنة 2026. 75 دقيقة نقود سوا 75 دقيقة قبل أقدم فلا أطمن الفرحة والكرحة صباح 15 دقيقة نشرة الأخبار دايات وزياد أغاني مختلفة لهدي صوت من 75 دقيقة أخرين في مكان تلفن جوب جابرييل من ناس زملان القديم في قريدي صنفيل بكان مكانات الكبار وسلوك الكتار ناس كرقية وسلمكم كثير تأكيد ستقديم البرنامج كلنا صباح من مدنة 75 دقيقة من قصرنا جريتنا أونا مامي كارتي جمان قاتو تأكيد وتقديم هارون موسى الحاج نمشي لشبه سمينا ولا وضعين أخطاننا أحد ولا كل المستمعين ومستمعتنا راجل كذا القريب في جمعنا في الفرقان في الخير صدى سيد أمي أغني غدي ما أصلنا هذا ولا كل المستمعين.

بس سبا وسبا يا في الاستديو راديو تشات نواصلوا دائما ببرا من بغسم الغروب من جمعنا بشان بسهول كتبت كاتوبة انت تلقيال في المدرسة اسبريس يونيون تات اذا لقدر امان اسبريس يونيون تشات تخبر كل زباينا بيكون لانسيما هنا كامبانيا هنا كريدي كريدي اسكولير سنة 2026-2027 يبدأ من بدأ خلاص من يوم 13 شهر 7 سنة 2026 لحد يوم 31 شهر 1 سنة 2027 والنادون كان بدور توضيحها بزيادة الإدارة العامة بنش في الإدارة العامة في الغاريفيكاتية مرسالة وراء الحسير ولا ينادي بارا من التلفون 66-20-15-51 ولا قد 99-78-70-90 إسبريس يونيون في خدمة الزباين. أسرة أبكر جيمي أسرة اللمين موسى جابو يبلغ بإذن لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوتهم زوجتهم كويسة موسى جابو الماتت أمس والصداقة من يسواه مباكر بالطلات في الصنيات انتات البلامة محمد. البلاغ موجه لكل الأهل البر وداخل. نكرر أسرة أبكر جيمي وعسرة اللمين موسى جابو يبلغ لكل الأهل البر وداخل بموتنا أخوتهم وزوجتهم كويسة موسى جابو الماتت أمس وصراقة من يسوها مباكر بالطلات في الصناعة انتات البلامة موسى البلامة محمد. السبع وتسع دقيقة في الاستديو العربي الجاد مواصلوا دائما ببرامج.

الدولية للزامة والدبة فرجودة بكثير ما نهار عزام راكي بضعب شروب جابت فنانة طلب دانب وهرس يا تغريب كلامة أي جامو صلقا يدريش بقرون انطرانة والدبة كرف زمانة تاجرنا حبة دكانة كجكريب كنتانة فقرينا سالي التورمة عبارة أخط مرا حمر ريكي بمهور جلعانة هشغل دمنقة ملانة دقدقت الكفتير البكت النجامة عجنجير كنا انقطل قاها فيها قدانا قد مولانا أبوها لا لأقل أي بيت بفضل فوق ماما فضل الزوج قبل سق المصرام ماما سق بكانا نهلا ستير جريد ندخل في دانا أنا جيد نسليم من استير غلام كبير أجبني مقام شباب نظيف كرهام للقسارة ما كل ديد وقم دقما مرارة ما كل لهم قسيب لا من بكيش لنارة راكب ألي وثير بجنا مع النقامة كل الغبون في بارة ما بخبر يا رديدا كتل لبارة في الدوار الصنط وقرقارة فوق ما بدنا سلوس لنا في الإمارة اللي يزيد في عيامة نينا في زمان نركب خط ذكر نشرب بنانا نباها النشيط من هر ما التويانا أردبنا عمر لنا تقانا الماء يا باي وقال والناس ليك ويش قلبي انا دفاقا المالك يا قلبي ضابط الاياقه تم الليل والنار حتى المنام ما تاك حوما تنقم لنا العابه الطاره خراني قلكاك جداده ذميك بفوق قنبيط قشم كلمه برياقه مخشم اللبن طارق امر دعابه قادر سياده الترق ردي شرابه للناس نقول لي انا مرحابه اختك يا الولد توبيك كضابه بعد ونهار في الليل بجوها التابة فجل مثل بكام كم بقى الكضابة الماكينة في الغروب.

0: السابع 15 دقيقة في الاستديو على ريكا الزميل بشير عمر بشير جايس اللي سمينا نشرة الأخبار الصباحية. صباح الخير.
1: صباح النور الزميل هارون موسى. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم. نشرة الأخبار إن اليوم فجر الصباح والنشرة طوال نبدأها بالتفاصيل. نبدأ النشرة. أمس كان بيجي هريكة كبير في مقر المحطة إنتل كهربا في كرتشي فرشيني في العاصمة جمعين على الهريكة سبب في خسائر في مقرهن الشركة في مقرهن المحطة إنتل كهربا ورجال الإطفاء كمان بذلوا جهود كبيرة وقفوا الهريك. الهريك أسباب ما معروفة وكثير من المسائل في الدولة. كان زاروا المكان في رسم رئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبيتنو فات شاف الهريك ولمم المسائل هنا الكهرباء. الخبر ده تلقوه بزيادة في النشرة انت الأشياء. الوزير هنا الشباب والرياضة ناير بكر كان أنت أمس بداية انت المسابقات هنا نصف الماراثون الدولي هنا السلام اللي كان بيجيهن في العاصمة أنجمينة وخصصوه في مسافة هنا 21 كيلومتر. شرفه كثير من المسابقين هنا الدول الإفريقية. المناسبة كان بيجت بحضور المدير هنا اللجنة المنظمة انت المراسوان والمناسبة كان بدت في استاد إدريس محمد وية. المشروع هنا تمكين المرأة والعيد الديمغرافي في الساحل سويت تشاد كان نظم دوره تدريب ده لفايدة 40 من الأوين اللي بخدمن في الصين انت البلاد القادات بخدمن في ولاية إندي صباه. الهدف هنا الورشة دي كمان عشان يزود الخبرة جدين في يقللوا النسبة انت الموت هنا الأمهات اللي قاعد بيجي بسبب الولادة. الورشة كمان رأس فتوها في مدينة أمجرس المندوب العام هنا الحكومة في ولاية إندي صباه الجنرال أنجور هار قمتي إلي. الخبر جاب لنا من أمجرس مراسلنا عباس أبكر مصطفى. كذلك في إندي صباه المنسخ هنا الحملة انت الحساب انت السكان هنا الرهل عبدالقادر التجاني كيبرو قاعد بواصل بالجولة القمة بها في بعض المحافظات وده عشان يوقل سكان الرهل لازم يشولوا لازم يسووا الحساب انت السكان الكان بدت في كل الأراضي الوطنية. الخبر كذلك جاب لنا من أمجرس مراسلنا عباس بكر مصطفى. في ولاية وادي فراء المندوب العام هنا الحكومة في الولاية إبراهيم إيسا قلمي كان قابل أمس الرئيس هنا جمعيات انت المجتمع المدني من أجل خدمة انت المواطنين محمود علي سعيد ده في إطار الجولة القايد بقنبة محمود علي سعيد في صباح البلد بخصوص ينشروا الثقافة انت السلام والعافية والمقدة السماء بين المواطنين. خلينا نسمعوا لمحمود علي سعيد اللي كان نتكلم في عمية المناسبة.
2: بلدنا كاد في أمام تحدي والمنطقة لبلتنا أنا وادي فيرا منطقة أساسة منطقة هدودية منطقة قد تواجه بمشاكل كثير لكن الشجاعة انت الرجال القاعدين هنا والبسالة انت الرجال القاعدين هنا بداية من الأخ الجوبرنير ورجال الأمن والشرطة الدور القاعدين بقوموا فوقه دور حساس والمواطنين قاعدين بيشوفون.
1: هلا سمو تضع الرئيس هنا جمعيات هنا الرئيس هنا جمعيات انت المجتمع المدني من أجل خدمة المواطنين محمود علي سعيد اللي كان أكلم في ميكروفون مراسلنا النور أحمد خميس. في ولاية لوغون الغربي كذلك بدت أمس مناسبة انت الأسبوع الوطني هنا تيراب الشدر في مدينة مندو. يورينا بالتفاصيل من هناك عمر محمد موسى.
3: خطتي التنوان كاد خضراء ومستقبل مستدام. بدت المناسبة بحضور هنا المندوب العام هنا الحكومة جم ولاية لوغون الغربي الدقو ياقوب ومآية مندوب هنا البيئة والحوتان والتنمية القوية بالولاية موسى أحمد جرو وكثير من الشخصيات والناس هنا الأمن بعد الكلمة التي تنجيتو الكان قدمها المدير هنا سيجي آدم دلل المندوب كلم المندوب عن البيئة والحوتان والتنمية القوية بالولاية موسى أحمد جرم للأهداف انت البيئة وأهميتها وقال الأسبوع الوطني عن الشجر بنت فرصة انت التوئية عن المجتمع لأهمية انت الغابات والحفاظ عن البيئة وطلب عشان يسووا حملات كثيرة هم مقنان عن الشجرة ويطأموا المجهودات من وقفان عن الصحراء والحريجة وقطعان انت الأشجار الماء منظم خلال طلبان للفعاليات انت الأسبوع الوطني عن الشجرة المندوب العام عن الحكومة جم ولاية لوغون الغربي الدقو يعقوب قال الأسبوع الوطني عن الشجرة الشجرة يمثل خطوة استراتيجية مهمة تجعل البيئة من أهم الأولويات اليومية وتركز في مستأنها الخدمات من مجنان الشجرة وضمان من المتابعة والتقييم لأشان مجنان الشجرة دي ما تكون خدمة بس وفاتت. ونذكركم في الكمالة من المناسبة دي قام المندوب العام هنا الحكومة الدبو يعقوب ومعايا مندوب هنا البيئة موسى أحمد جرو ورئيس هنا المجلس الولائي بالولاية علي بكر والمتائيل الآخرين فاتوا مقبل الكثير من الأشجار ودا في الساحة من تيجي آدم دلة من مدينة مندوب عمر محمد موسى بالإذاعة الوطنية الشادية.
1: في إطار الملفات القائد بسوية قسمنا الأخبار في راديو جات الزميلة هجة هو بمرس والتاربورتاج بهجي في الزواج هنا المرأة الاندائيال من الراجل آخر والعكس أحيانا قاعدين بواجه الجانبين حمبولات كثيرة نتابع الربورتاج.
4: العقيدة أم بين الراجل مع المرأة الاندائيال والعكس العقيدة من المرأة البكرة مع الراجل الاندائيال من مرأة آخرة دي خطوة مليانة بالمسؤولية والجانبين بواجهوا كثير من الحمبولات النفسية والاجتماعية منها كيف يبنوا الثقة والمودة بينهم والدور البلعب الأبو البربي في التوجيه لإيال المرأة هاي أقود ساكت هاي ما تسوكي هاي مشوت وين وجايين هل مشوت قروتو هاي استهموت ولا لسه الاهتمام ده هل بلقو الإيال والأم وقت ما بعدب الراجل الإيال ديل بتهيس كأن ما بدورهم وبكشر لهم وفي بعض الأحيان الراجل بهيس بكونه المرأة ما بتهتم بيا وبتقضي وقتها في احتياجات هنا إيالة وفي الحالة العكس المرأة كمان بتواجه تحديات في إدارة الحدود بكونه هي الأم المثالية وفي البكان دا بتهيس بكونه الإيال ديل بتأبوة وهي بالدور بتعيش حياتها ما جات تربي إيال هنا مرة آخرة وبحصل مشاكل مع الراجل أبو الإيال في دا خليني تابع بعض الآراء هنا المواطنين في المسألة دي.
5: رجل واحد ده يدور المرأة بعدين كان زوجها وجاب لها البيت بعيالها بعدين العيال ده بنظر لهم كي نظرياتها كده وطاتها ما بتسمح ليه ده خلاص بيسوي لي حال بقول ما بدور العيال ده كل حاصل في الرجال جاي وبعض من اللاعبين وحدات ده احتمال كده دوره هي تزوجها بس عشان كده تقول لي انا بقرب لك عيالك ده هي دورك يوم ربط لها الحبل في رقبتها ده خلاص العيال ده خلاص تعمل لهم وطاه ماها كويسة لكن الراجل ده ما بيسوي نفس حكايتها هي الراجل شيك منها الراجل ده هو بيقول عيالك دول ده انا ده الشيء ده فايت راسي ممكن توديهم لاهلهم لكن هي ده هي بتتقطهم مثلا عندها المصاريف تعطيهم ما كويس واي شيء صغير ما سوى هي بتقول سوى يعني كده تكرفهم زي عيالها كده ماشي زودت الرجل ده ولقيت عيالها ممكن انت انجبت منها عيال ده ممكن عيال ده كله عيالك كان كربتهم بالطيب ده باكر بينفعوك وانت الرجل كله في بعض من الناس بيقول لك ها تربي الزعف للفيل بالعكس ناس واحدين ده انت عيال واحدين ده تربوهم بعدين هم بيقدروا بينفعوك لك انت كله فيه
6: الزواج ده ما هو بروجي والبروجي ده عند فوق ووت وحنان وتو نارد انت في دور السمك وتخمن ومط دور ايونا ببقى والله في مستمعنا الثاني ده في احيانا من العديد ده ما بقبل مرات في البداية وبعدين بعد ما خلاص الزواج بيجي وليعطوكم بعدين ده ما بقدروا بهملوا يعني شنو المسؤولية ما بقدروا بهملوا وخلاص هي كتعرفي الرجال ما نساره وما سوا
4: والإيال بدور وقت طويل لحد يقبل الأم الما ولدتهم والأبو الما ولداهم وبقوموا بالإناد كرسلوهم ما بيسوا شغل عديل ودائما هم بخالفوا الأمور الكلفوهم بيا ودا عشان دماء أمهم يا بقانوا دفوكا ودماء أبوهم يا بيسوا ليا كي وما بسمعوا كلامه والأسلوب ده بخلي الراجل الإيال الما حقا بهزب المسؤولية الزايدة وبلغ كتير من المشاكل والأم كمان الإيال الما ولدتهم ديل بتأبوها وبتكرههم واحد من الأبهات الاند إيال واجه صعوبة وقت ما يتزوج مرة آخرة وهو اند إيال
7: شغل في أنا هسل يعني أنا قبل كي أنا عندي مرة وعندي ما أربع عيال ومرة عندي ما أربع إيال ده مرة ده يعني ما لم ينا شتينا والإيالي الأربع ده قادين معي لما أنا مشيت لقيت لي مرة واحدة عند إيال اثنين أنا قلت إيالك الاثنين ده نلمي ما إيالي الأربع ده إن شاء الله الله كريم إيالني وإيالك كلنا سوا بعد أنا أخذتها وجبتها ولميتها ما إيالي الأربع ده يعني أكل شراب إيد كان جانبي الملابس كلهم سوا يعني أنا ما فنطت الإيال لكن في النهاية المرأة دي أمانة بيجي شيا قد تحامي تكت كوتيانا إيالا وخلتها كوتيانا أنا شغل بيجي لقاسي ولدي الكبير ده هو قاعد يشوفها كي يعني إمي تريقة تسيلو إحانا لكن مرة ده هو يجي الغاني في الأمل يوري أبا يا مش إلا مش إلا مش إلا قاعد يحجي لي بالحكاية ده ولكن أنا شفتها قلت على كل حال يمكن وادين إيال وادين لا إيال رجال لهم كومبليكي هم بنفسهم كي ما يدوروا لا إماتهم لا مرة أنا أبوك ده خلاص أنا قلت ولدي عادي ده ما عنده مشكلة أمشي أنا يوم من الأيام ده إن شاء الله كان هيك تسيلكم هوان ده أنا نوسيه يعني كوتي أنا هيك لا يلا ما قلنا نجي كوتي هوان في النهاية أنا كل شفت بإيلي إذا أنا رمضان الفات ده أنا بيت خلقان ده يعني لا يالي ولا يالا كله في النهاية هي ورتك الخلقان اللي أنا بيت لا يالا ده ما عجبها كيف أنا لا يالي نبي عليهم خلقان سمي ولا يالا ما نبي عليهم خلقان سمي
4: نذكركم بكونه بالحالة الصعبة دي بتخلي بعض الأسر ما بقبلوا ولدهم يتزوج من مرة آخرة دخلت بيت ومرقت وإندها إيال وده بسبب تحمل المسؤولية الزايدة لولدهم وده من جمينا بيجي عادة من عاداتنا وتقاليدنا بكونه الدخلت مرقت أو الدخل ومرق إندها إيال ما بلقى حلو في حياته وله كمان في حياته الفضلت.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. في الأخبار الدينية وصل لوفد واحد من المجلس الوطني عن الشؤون الإسلامية في رأس النائب الثاني عن المجلس الشيخ الدكتور عبد الرحمن عزل داود ومرافقين عدد من أعضاء المجلس كان وصلوا في مدينة أم التمان عاصمة ولاية سلامات في إطار الجولة القمبة هناك عشان ينشروا الثقافة انت السلام ولا تعزيز القيم والمجد السمع بين كل الأطياف انت المجتمع. خلينا نسمعه الرئيس البيسال كان أكلم في ميكروفوننا راديو شاد.
8: أيها الإخوة العلماء أنكم تحملون رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وتمثلون هذه الرسالة وهي أمانة فلنكون على قدر المستوى على مستوى هذه الرسالة وكذلك هذه الأمانة التي مناطة في رقبة الجميع والعمل على تحقيق الاستقرار الديني في الدرجة الأولى احتواء العلاقات القبلية والطائفية بالحكمة والتفاهم لقوله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. الرسالة الثانية التعاون مع السلطات التقليدية والإدارية. الرسالة الثالثة توجيه المشايخ وحفظة كتاب الله عز وجل المتواجدين في الخلاوة داخل هذه المحافظة وكذلك في خارجها ومع الفروع التضرع إلى الله سبحانه وتعالى لتحقيق السلام والأمن في هذه البلاد.
1: دائما في الأخبار الدينية المدرسة إن أبي زر الغفاري عن تحفيظ القرآن الكريم وعلومه كان نظمت هنا في العاصمة جمانة حفلة تخريج الدفعة الثانية إن حافظات القرآن الكريم العدد 40 حافظة. المناسبة كان بقت في صالة وزارة الشؤون الخارجية ورأسة المناسبة كمان المدير هنت المدرسة أسماء محمد جبرين يمين ده بحضور كثير من المعزمين حجها وبمر للمرة الثانية
4: بالجو عن الفرحة والإيمان الكان بيجي في لب المدرسة أبي زر الغفاري لتحفيز القرآن الكريم وعلومه والكان سوت حفلة كبيرة للحافظات كتاب الله عز وجل الخريجات العددهم 40 طالبة حفظوا القرآن الكريم في الروايات الثمانية والحفلة دي بتدخل في الجهود القاعدة تقوم بيها مدرسة أبي زر الغفاري في نشر تعليم القرآن الكريم وألومه وبتخرج جيل بحمل رسالة الأخلاق السمحة وداء البساهم في قدمة وبنها المجتمع. بدت الحفلة بقراءة آيات من القرآن الكريم وقرتها الطالبة زينة أمر بعد دا شالت الكلام الممثلة هنت الحافظات القريجات خديجة جمال عبد الله حجت في أهمية القراية هنت القرآن الكريم وفي التربية هنت الإيال البقوم وبقر القرآن الكريم.
9: يوم نقطف فيه ثمار رحلة طويلة عشناها مع كتاب الله امتلأت بالجهد والصبر والمثابرة وكان القرآن فيها رفيق دربنا وأنيس قلوبنا. لقد كانت صفحات المصحف شاهدة على ساعات طويلة من الحفظ والمراجعة. نحن الحافظات لا نشعر أن القرآن مجرد كلمات بل هو حياة كاملة، هو الصديق الذي لا يخذلنا والنور الذي يبقى معنا حين يرحل الجميع.
4: كان من جانب مديرة مدرسة أبي زر الغفاري السيدة أسماء محمد جبرين يمين، كلمت في الدور القاعدة تلعب المدرسة في التعليم عن القرآن الكريم من وقت أسسوها لحد حسي.
10: أقول لبنات الحافظات فاحفظنا هذا الكنز بالمراجعة المستمرة، وجعلنا القرآن منهج، فهو النور الذي لا يخبو والرفيق الذي لا يقون والشفاءة التي لا ترد. لنقف وقفة قليلة مع تأسيس مدرسة أبي زر الغفاري. تأسست هذه المدرسة المباركة بعد عون الله وتوثيقه في عام 1430 هجرية الموافق 2009، وقد بدت هذه المدرسة مشوارها بحوالي 200 طالبة لكتاب الله على شكل حلقات، وعلى رأس كل حلقة معلمة، وكان الدوام 3 أيام في الأسبوع، حيث وصل العدد بفضل الله عز وجل إلى 4000 طالبة من أطفال وأمهات وشابات.
4: نذكركم بكونه في نهاية المناسبة قسموا الشهادات للقريجات الحافظات القرآن الكريم وأنطوهم جوائز قيمة، وكرموا المعلمات القروهم وساهموا في نجاح التعليم القرآن الكريم بالصورة الأديلة في المدرسة.
1: ألف مبروك للحافظات أعزائي المستمعين. الساعة 7:30 في استديو راديو تشات لازم يتكملت نشرة الأخبار من اليوم الصباح، والدي النشرة اللي كان كتبوها زبلاء في قسم الأخبار جمال شعيب حجهوها مرة وقدمها بشير مبشير لمساعدة المهندس شوقي جابرييل. شكرا للمتابعة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ونهار سعيد.

الساعة 57 دقيقة في الاستوديو أنا راديو شات نواصل ضيمنا ببرنامجنا بقسم الروبي من مجمعنا عسر التليفون في مجمعنا تبلغ بمركان بدهم البد يسمح مدينة أمريكا من يوم الجمعة يوم 24 شهر 7 سنة 2026 وما قبلت البيت مطلوب يقول أنا نكلب اللي بدي يوديها بكان لكم سريع القريبة لايا ولا يوديها بكان الشاب ذكاري ولا ينادي برام التلفون 66 من 3 ولا 68 03 80 68 80 04 ولا 68 75 37 91 لكرر أسرة التليفون في جمعنا تبلغ من أمريكا أنا بدتم البدي أسمع مدينة أمريكا من يوم الجمعة 24 شهر 7 سنة 2026 وقبل البيت مطلوب كلنا الآن كل البدي يودي بكان لكم سرير القريبة لا ولا يودي بكان الشاب ذكري ولا ينادي برام التليفون 66 83 85 ولا 68 80 04 ولا 66 75 37 91 الساعة 57 دقيقة نواصل دائما ببرامجنا أنا قاعدين دائما في خدمة المستمع فيها ملاحظة شنو سؤال وكنا قلت شنو دا قاعدين في جوهنا خريف مدام بدا يا أخواننا أول كل الخريف كان كرر الخريف كان كرر إلا التوبة بس حاطوا شغل كبال الخريف يبقى لا ماشي السباد من الناس ده بيقولوا كده الخريف خريف ده خريف ده في جمال ده كان جاء ما جاء كل ملم ما علم كان صبه ما صبه كل ملم لكن ده أنا ده كلامهم ده كلام غلط لأن الأمطار دي لا عندنا شغل كتير بخصل التراب ده كله بالطاهرة أمراض دوك دوك الجراثيم دوك دوك القاريات قاعدين في الشجر في التراب وده كله كيف بودر هما دام ده بلا الهراتة بلا شنو كلها يعني عندها فايدة كتيرة مرة بلا بنور الشجر وشنو كله يا أخوانا هات رأي يا خلي كل واحد يتوب ونصوم ونصلوا الله يعطينا مطر در عنده فيها رحمة وخير الله يعطينا خير هو أصلا قاعدين في أطلع الخريف ده يا لك

0: مدارس العربية ولا الفرنسوية كلها. العيال دي اللي قاعدين في البيت بس، اللي بعد من العيال اللي كتبهم في الخلوات بيجروا يجروا، ما يجروا ده قاعدين في البيت بس، هي بيشوفوا تيك توك ولخمة، وهي بدور جاي وجاي وجاي جاي جاي. هذا ده كله ده ما هو يا أخوانا. العيال ده هسه قاعدين في عطلة ما دامت شهرين ولا قريب شهرين ولا ثلاثة شهر، ده خلي كل واحد العيال ده ولا ودهم في الهلال برا بشان بزوروا أهلهم بعرفوا أهلهم، كان ما في كمان خلاص فتشوا لهم الشغلة كي ولا بسوا كرد سوار ولا كي كي كي ما أدري، ما دخلوا العيال يدوروا ساكت في الشوارع بيتلفوا ولهم الوطن كمان تلفانة. النادم كما عمل حساب على شغل ما بيعرفه بيشيفة حمد من ده كله هيتخلي يعني خلي اليال ده فوق قدومها وفكروا لهم فوق قدومها وفكروا لهم ووصوهم يا أخوانا قالين في وطا وطا وطا ما دي له مدام من ده يا أخوانا. يا للصغار ده ترى بشارات مرة من العمر من 14 لحد 20 سنة، ده هي كل واحد ده كمان ده بيت كمان ده ولد كل ده يعني العمر ده ده بس يعني الأمر الصعب مرة واحدة اللي بيطلفوا الله هديها هذا المدرف كله كمان هي كل وقت كم أنت تراغب الإيالها وتخد وتوصيهم وتقود دائما معايا دائما معايا دائما في حركاتها كلها أنت معايا. ده الله كان قال كنا ما بيتلف أما دا من ده ما خلاص إلا الأكل والشراب بس نهمه للتربية الإيال ده أهم شيء يا أخوانا، تربية الإيال أهم شيء كل وقت يعني خلي فكروا للإيال. الساعة 57 دقيقة نواصلوا ضيما ببرا من أبا قسم الله ربي من أهم
1: أريد هاي قولي سلام ورقم أما ها قولي سلام ورقم مرة زينة قولي سلام ورقم أما بتل بخاف الله أما وين بتل بزرو مكة مرة زينة بيتكي مقابلنا بجمعي نمشي نهوت إدنا أسجدي لنا من إجابة جاب لنا دوت أنا خايفاتها كبير القرى يقول يقول من تما كبير القرى يقول البنات تما دق لنا عربة مسلكة رقبي تمشي اللي أخذ بركة أما هو يقولي سلام ورقة مرة زين يقولي سلام ورقة دق لي فرد قنم زرقة أسجدي لين من إجابة زرايلا شال برد قلبه من الميارم شال برد قلبه شال قمر بلا خديجة خلى بنيسة زرايلا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه شال نقول شكرا خلى الهديد برا زرايلا شال برد قلبه من أجاوينا شال برد قلبه زرايلا شال برد قلبه يمر بسوق الدنيا زمان كلوه جذب رماد الدنيا زمان كلاو زرايلا شال برد قلبه شال الفقير خل الكتاب برا زرايلا شال برد قلبه شال رابع خل هي البندة أما هو يقولي سلام ورقة كن زولا ماشي لولونا كن زولا ماشي لولونا والمن آدم إيني بجد نجدة بيت البقر إيني بجد كهلا كم زولا ماشي على لونا قر الخير هي اللي بيجي قرا كم زولا ماشي على لونا المرفعين خالق بلا جابة الهلوف خالق بلا رقبة كم زولا ماشي على لونا كم زولا ماشي على لونا الوزير رجله بقت طبقة القرنق وقف على القجة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا طير البخاد ربي بكم قشمة كم زولا ماشي لولونا الكاتي راسه بجي سلقة كم زولا ماشي لولونا كم زولا ماشي لولونا أن أمشال الطرق جابة والأيد راسه بجي كورة أما هو يقول سلام ورقو كم زولا ماشي على لونا الزراف هيل بدي رقبا أسيقاد لنا من إجابة جو سقر من سبا جانا جو سقر من سبا جانا في بشة دقة نقاقيرة في آسيا ود مكاتيبة في مل في كسق أتفلطة أزاك الوالي شيراتة بقين تسئة قد شيري أدوه بطيه دي بمشي بداب البيه دي كان جقم فيه تلقي الطلاق فيه قال سبينا الزين ما لن تسأل كي قال أنك السقادي ديولة سنين تقري سنت سبينا الزين ما لن تسأل كي قال أنك السقادي ديولة سنين تقري فضل دنقو قم كتل ولده فضل بيت قم خنق مرته قال البيت قدر هات ألمي باجن كي بمضي قداد دقني قال سبينا الزين ما لن تسأل كي قال أنك السقادي ديولة سنين تقري سبينا الزين ما لن تسأل كي قال أنك السقادي ديولة سنين تقري في جفيتة قم فنيق الله في باقي تسرع يلو بيا قال سبينا الزين ما لن تسأل كي قال أنك السقادي ديولة سنين تقري سبينا الزين مالك تسوي كذا لانك السقادي جيلة سنين تقري شوف الدقل البرة تتنى بقراك دي حتى سبينا ناشي فوق السموك طالب على كسبي الدبوق الزين فوق النمل كدي سبينا الزين مالك تسوي كذا لانك السقادي جيلة سنين تقري السقادي لانا من اجابة قال توري أدرك أين تكون كهلا توري أدرك أين تكون كهلا أبتبغ أشار رقد فوقا أسكين قادة للخرزة أسلق قمة دور فوقا مساريني كل ما لا شبكة لقين منه كل قبك سبقة أما هو يقول سلام ورقا البودة لا شدوسة بجد فوقا الكرباج إنه لأجيب سروة سبو في البحر بريلة بطن برمو ما في زولن إلا بيجيب ولده ما في زولن إلا بيجيب مرتا شبت في الطالة تقولنا دكور همرة في مسكينة تقولنا دكور قدوة ما في شيء إلا بلا الله قدر إلي لنا أجيب أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم زرائيل لنا أجيب أنجم قاسي لنا فرق أولاد الأم أرضى للي يا للي أولدا أرضى للي يا للي أولدا جيجت تمانة هيسابة من لقى جزت تماني حساب ملقا ويبورك بالججا قد جوابي تبكر في الندى قد جوابي تخرد القنقشا قد جوابي تهل بقرا ويبورك بالججا قد جوابي تركب جودلا وي بيرك بالججا وجواد تاع شرج الجدلا وجواد تكش الهجلا وي بيرك بالججا وجواد تاب السلطنة وجواد تاب الفقرة وجنان ناري بدل فيها أرض للي يا للي أولدا الجدار يمسى ومسألة الجدار يمسى ومسألة دبوها من قدام أزبان اللي جينا قاعد من وراء الجدار يمسى ومسألة زرب لي زرايب أربع فطاهم كمشا الجدار يمسى ومسألة مش انت بابا لوبيا مسللا الجدار يمسى ومسألة مش بحر الرقايق الهود لبقطة الجدار يمسى ومسألة سوى لي زمي سوى لي برا بوكو كابا بطئ في التمسى الجدار يوم سوى مسألة بجريه وطار في السماء ولا عندنا بيارك نمشي نلقى أردليلي يليلي هدى المنال لك المنال
2: أبو غالي ولد بكر ملعين القبائل قالوا عذر جبل الدولة للحكام زاد وقلن كلامي دليل للناظر بفهام نزل مهجر ضيم في زام برنعان للتجر قماش مدكان شو المتندل سلطان الزيوت قائد قنقر كمان درس اللي طلع مقفر الغريب هل شارب سير العقل عند اليود بالرجال ليك نفل فوكم موكر حر القعر فاتي في الكلام ماك قفو أبلم الله ورضبا شمس لم جن الأيالي حبك الله أبوهم دم ببضبط في الضنب خشما ملشهم في الدر قد بنجم العم بلاك بقر بلا فعل العم بلاك هرم كراكب بلا شاركا يدوك في العتب ما سل لي خلل اتفض نقيه ماك زغل أبو اندرق الجداد الراقب بلقط السمريود الرفاق خليا للهل نمر الفرو أنها ذالي فر رام فضاط ربشق بقرب من المسم الهاكة الزندر حكام الشاور مكتوب جاب ينفاري المبريد انقبار أنا بنكلم لك يا زخرطا الزهراطة الزهراطة الزهراطة بالكلم ليك الزهراطة ولا ليه دين خوضني شيل الزهراطة صوت ليها نفيلة شت في القبيل الصيد البيض الورد الحبيلة الزهراطة قادي وزيري خشونك أبيض لغمك شاي النيل للكيمة الضرب فضيل الجوت هنبهات كديمة أنا بنكلم للزهراطة الماكي الطجم كي ليل ماكي البطل مضرعان ضامر رعبوه بيك الهاشي وبن زعلان شعرك سبيب الهرمة طبق وحزنان من الدين المرو يوم تهزم المقرن تمسيه نجد مفتل حذر حبان بهاتك مدام اتمال ما هم له مسكان مدوق بقرة معريان خشم البيت تضويل تضلان في الضيب ليلة تجد ضيفان مخطن ضمر بتقول ما خلط طرقان لفنا ما صدق كلب البدل حوام من نعمه من طرف البدو بل صغيرها قم هرج الجوسة مكرت أموت ليجار سلوسة في البنات معناها مت كلام جد يبيت أريد الرات تجد العطشان مستنكر في الجفيل وقف القرون دقان مع كل كمرني قش الشيت البردان ضمير مورا مجازي ما هلها السلطان بعيد مالي مسا دم أجرره قويل دنك الأريل ما خلطا غزلان شئركي أزلو زخراطة من مرم لبو سودان قط من الفيسية قط من الجنهان مريدا دردوج ودو الهوار قمران الزغراطة كسوت مضاها به الناس للنبوان خياطيك أبو بكر فوقنا هم عثمان أخوك الصغير فوق العيال دلبان أبوك ففورا شبك
1: أننا يا مرزير أننا يا أننا يا أننا يا أمبيان أننا يا بانت أننا يا أننا يا أننا يا مرزين أننا يا أننا يا أننا يا الزغراد أننا يا أننا يا بسيدنا أننا يا بنت البقر مشاية قال شالوها في الجوبايا خلوا سيدي برايا

0: انا سلطان يا الملب مالا، سلطان الملب مالا، سلطان الدرامات الهجنة مات الملب مالا، الملب مالا، شيخ النور ود عبد الله الملب مالا، لا رد واك الملب مالا، سلطان الملب مالا، هاي الملب مالا، سلطان الملب مالا، الضي ابو رماد الملب مالا، هاي الملب مالا، مالوها نتاقيلا الملب مالا، هاي الرفاق الملب مالا، النديف والالي الملب مالا، ادم والمرير الملب مالا، وداسد فلونق الملب مالا، هاي الملب مالا، دبلنا مجنب الملب مالا، الرفاق الملب مالا، ويبورك الملب مالا، هاي الملب مالا،
1: عارس في المكاتب تشادين في المدارس وفي المكاتب

كل بداية لها نهاية والمبدي مكمل كل شيء لاجل بدنا نخدم مرة نينا بغسم الوربيانا اليوم الصباح قدم كم يوكان تلفن نتيوب بغابريال تجهيز وتوظيم هارون نومس لاجل نخلو بغل لزم الترنق تجهيز في نتابلك البرامج وكلام صراحة من يمين راديو شيء في عمليه.

0: المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة اليوم 26 من يوليو 2026. في هذه الحلقة نتابع معكم أبرز محطات المنتدى الإفريقي للمياه الذي احتضنته العاصمة أنجمينا الأسبوع الماضي. نبدأ حلقة اليوم بموجز سريع لأحداث الأسبوع مع التجاني مصطفى مهدي.
1: يوافق 20 من شهر يوليو لكل عام الأسبوع الوطني للشجرة، ويشكل هذا الأسبوع أحد أبرز الأنشطة الميدانية المخصصة لحماية البيئة ومكافحة التصحر. وفي هذا الإطار أطلق مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم 22 يوليو 2026 الأسبوع الوطني للشجرة، وذلك بغرس شجرة برتقال باعتبارها من الأشجار المثمرة التي تتميز بكثافة أوراقها وإسهابها في حماية البيئة. وعقب غرس الشجرة أدلى رئيس الجمهورية بتصريحات لوسائل الإعلام، حيث ذكر باعتماد هذا الأسبوع الوطني بموجب أمر صادر منذ عام 1972، مؤكدا أن غرس الأشجار واجب وطني يجب على المواطنين القيام به على الدوام وفي شتى أنحاء البلاد. وبعد الإدلاء بهذه التصريحات، زار رئيس الجمهورية رفقة ممثلي وسائل الإعلام الجناح المخصص لساحة خضراء في قصر تومي، والذي تحول إلى واحة غناء، إذ يضم حديقة خضراء وأشجارا وزهورا وممرات منسقة بعناية فائقة. وفي نفس اليوم ترأس مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة الاحتفال بمناسبة الذكرى 25 لاكتشاف تومي، أقدم جمجمة من السلالة البشرية، حيث يصل عمرها إلى ما يقارب 7 ملايين عاما. وقد صاحب الحفل الرسمي عرض لفيلم وثائقي يروي قصة الاستكشاف والفرق المشاركة فيه، إضافة إلى مساهمة الحكومة في تسهيل عمليات البحث العلمي مما ساهم في التوصل إلى هذه النتائج. واختتمت المراسم بلفتة رمزية تمثلت في تسليم الباحث أحونتا دي جيم ندومالباي مكتشف الجمجمة في صحراء جراب نسخة طبق الأصل من تومي إلى رئيس الجمهورية، تأكيدا على عزم الدولة لصون هذا الإرث ونقله للأجيال القادمة. وفي 24 يوليو أجرى مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة بقصر تومي محادثات مع السيد إيفون سانا بانجي حاكم البنك المركزي لدول وسط إفريقيا. واستعرض حاكم البنك المركزي لدول وسط إفريقيا مع مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو نتائج بعثة البنك التي عقدت سلسلة من الاجتماعات الرفيعة في العاصمة نجمينا هذا الأسبوع. وشهدت هذه اللقاءات 3 اجتماعات رئيسية، استهلت باجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، تلاه اجتماع اللجنة الوطنية الاقتصادية والمالية لتشاد، واختتمت بالاجتماع الوزاري المشترك لوزراء المالية والتخطيط والاقتصاد. وأشاد مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو بالدور المحوري الذي يطلع به البنك المركزي لدول وسط أفريقيا وجهوده في استقرار التوازن الذي يشهده الوضع المالي والاقتصادي في المنطقة. وصرح السيد إيفون سانا بانجي بأن مؤشرات النمو قد أظهرت أداء إيجابية، لا سيما مع تسجيل تراجع في مسار التضخم، حيث انخفض المؤشر الوطني لأسعار المستهلك بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مما يعكس كبح جماح الأسعار ويعد إشارة إيجابية جدا للمواطنين بفضل السياسة النقدية للبنك المركزي وتدابير مراقبة الأسعار والحوافز الضريبية للمتعاملين الاقتصاديين.
0: وللحديث عن المنتدى الإفريقي للمياه، استضاف البرنامج السيد إدريس علي مالوم مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المياه والصرف الصحي، لنتحدث معه عن أهمية المنتدى ومستقبل المياه في القارة السمراء. نترككم مع فقرة رأي الخبراء.
2: المنتدى الإفريقي للمياه عنده 3 أولويات. البكت الناسيونال الأول ده أي دولة من إلى 5 سنة ده واجب يعمل مشروع كويس ممتاز وبنكابل لبلده، وعندهم الإصلاحات السياسية عن المياه يعملوا اللغة عن المياه ده يفوكي أمله أن أول كم عندهم كله لازم يشوفوا يراقبوا كيف نسوق عشان نمرقوا من الكبود بتاع المياه في أفريقيا. ده الوقت تعزيز الانستيتيشنال كو أي الوزارة بأمل شنو والشعب يأمل شنو ومهم البريفي يأمل شنو عشان كده كيف يسوق عشان أي شعب أي بهيمة يلقى له موية ويجب تخطيط ويعمل بلانيفيكاسيون للبلد هنا المياه عشان يعملوا مشروع كونكري يقدروا يسولوا مشروعات هنا هيدروليك عشان الناس علمي ما يقصر في البلد. الأفارق والتشادين إن شاء الله بيفتهدوا بينا كثير في هذا المنتدى. هذا الحمد لله أول فروم أمرنا في جد ما لا جد أمر فروم جد يعني هو ذات إن المشاكل بتنبيا والناس قموا بجهودهم الوزارة كلهم والحكومة قاموا بوجود أمر فورم فرقوا كل لما تهيني عشان نعملوا أي جهد يعني الديفلوبوما بلمية ما في الديفلوبوما يتبقوا الأرواح ده لازم البلدان يعني البي دول ده لازم البي يسي انفانتر حقا يراجي يشي اللوايات يا أمير شكر ده كيف ما لا أنينا العلمي ده ياسا ما قدرنا الشعب الدينام نما اللي ناس برا كلهمنا يقبل ده يعمل وهنا البنك مونديال دول والبنوك والبريفي هم ذاتا أنينا كم عملنا مشروع كونكري الدينام ده لازم هم ذاتا بمولونا كم مولونا وبحاكم ذاتا بيجيب حقا إن شاء الله نقدر القوم ده كله يمشي صاحب والوطن يمشي قدام. المواطنين ده الحمد لله الحكومة جاي يسوي جهودة عشان يجيب لهم علمي لكن الشعب لازم يفهم العلم ده كم أدوم كم سولم بيار كم سولم جروبات أمره كله كي يدور هم ذات يفهم الشغل ده عنهم عشان المنتنانس ده مهم جدا يعني ما نسوم مشاريع ندوم وهم يقولوا أنا حكومة مرة ما دمها موج واجب هم ذات يطوف راسهم ده الشغل ده عنهم وبهمه والناس ده أدولين وأنين كنا مسكو أدين وليل بيار دفون كارين لازم أنين إن شاء الله بيجود نسوله مشاريع كويس نعمله مشاريع كويس حصل الحمد لله تشاهد إن دا إنستيتيشن سوتي تال تلاتة إن دا لابوراتوار للمياه لشوف يعدينا إن دينا فون أسرار دلو يعني البيار دفون يقدر يجوب لنا البروس حاصل كان عندنا في الفون ده نقدر شغلنا إرجاز ده نقدر طوالي نعمله بكر واحد عندنا إرجاز لكن ما عندنا فلوس عشان نمشي كيف نعمله ده مهم شغل وعندنا سنتر دي دوكيومنتاسيون كانين نقدر نعمله بروجي دول نسو بلانيفيكاسيون نوتو حاصل كان لقينا فلوس طوالي الخير بيمشي هذا بس شغل المهم عندنا هسه وان شاء الله كم عندنا فلوس البنك دول جونا والبريفي جو والحكومة أول جدا شغلنا المياه هذا بيكمل ان شاء الله نشكر الحكومة ونشكر البلدان الإفريقيين كلهم عشان جو هنا في جاد عملنا المنتدى الإفريقي للمياه إن شاء الله نجا والحمد لله هسه كل الناس فكروا كي يعني الناس فكروا في ديفلوبمان العلمي إن شاء الله بإذن الله شكرا يمشي قدام ونشكر كل من الناس أصحابه كي أرفرهم لنجا
0: شكل المنتدى الإفريقي للمياه فرصة لإعادة التأكيد على حقيقة الماء هو جوهر التنمية وبالنسبة لتشاد فإن هذه القناعة ليست جديدة فهي مجسدة في المشروع السابع من البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية والذي يهدف إلى توفير المياه والطاقة لجميع المواطنين ماذا تحقق وما هي التحديات والنظرة المستقبلية في هذه الورقة نتابع
3: تضع الحكومة التشادية قطاع مياه الشرب ضمن أولوياتها الوطنية وهو ما يؤكده البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيتنو الذي تضمن في مشروعه السابع المعنون جعل المياه والطاقة في متناول الجميع التزاما بتوسيع خدمات المياه وتحسين وصول المواطنين إليها وخلال العامين الماضيين شهد قطاع المياه تطورا ملحوظا إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدل الولوج إلى مياه الشرب المأمونة إلى نحو 63.5% إلى جانب تشييد أكثر من 500 خزان للمياه وإعادة تأهيل 90 خزانا و وحفر وتجهيز أكثر من 1900 بئر ارتوازية في مختلف أنحاء البلاد. ورغم هذه الجهود لا تزال نسب التغطية متفاوتة بين المناطق، ففي المدن تتراوح نسبة التغطية بخدمات المياه بين 30 و80%، بينما تنخفض في المناطق الريفية إلى ما بين 15 و50%، لا سيما في ولايات جيرا ووداي ووادي فيرا وإنيد الشرقية وإنيد الغربية والبطحة وسيلة وسلامات، وفقا لبيانات مركز التوثيق والمعلومات الجغرافية. كما لا تزال بعض أحياء العاصمة أنجمينة تعاني من محدودية خدمات شبكة المياه، إلا أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها لتوسيعة شبكات الإمداد والتوزيع بهدف إيصال مياه الشرب إلى أكبر عدد ممكن من السكان، ضمن خطة تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وتنسجم هذه الجهود مع رؤية الحكومة الرامية إلى تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشرب بحلول عام 2030، حيث أكد رئيس الجمهورية في الإجراء رقم 63 من المشروع السابع التزام الدولة بالاستثمار المكثف في قطاع المياه، إلى جانب إعادة تأهيل وتشغيل أنظمة الإمداد القروية المتوقفة عن العمل، بما يسهم في تعزيز العدالة وتوزيع الخدمات بين مختلف مناطق البلاد. وفي إطار دعم هذه الرؤية، عززت تشاد تعاونها مع الشركاء الإقليميين والدوليين عبر خطة التنمية الوطنية تشاد كونكسيون، كما استضافت العاصمة أنجمينة المنتدى الإفريقي للمياه الذي أسفر عن توقيع الميثاق الوطني للمياه بهدف تعبئة نحو 3.8 مليار دولار لتمويل مشاريع القطاع. ويرتكز الميثاق الوطني للمياه على 3 محاور استراتيجية رئيسية تتمثل في توفير مياه الشرب للسكان، وتطوير الموارد المائية لدعم الأمن الغذائي، وحماية الموارد الطبيعية والبيئية بما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة. ورغم التقدم المحرز، لا تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة، من أبرزها آثار التغيرات المناخية وانحسار بحيرة تشاد واتساع الرقعة الجغرافية للبلاد، وما يرافق ذلك من ارتفاع تكلفة إنشاء وصيانة البنية التحتية للمياه، فضلا عن الحاجة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية. ولا يقتصر تحقيق الأمن المائي على إنشاء السدود والخزانات وشبكات الإمداد فحسب، بل يتطلب أيضا إدارة رشيدة للموارد وتوزيعا عادلا للخدمات وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على المياه وترشيد استخدامها. ومن هنا تبرز أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع وشركاء التنمية لضمان وصول مياه الشرب الآمنة إلى جميع المواطنين في مختلف أنحاء البلاد، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
0: الأسبوع الماضي كان فرصة لمناقشة قضايا المياه في القارة الإفريقية، حيث شهدت أنجمينة نقاشات مستفيضة وتبادل للآراء والتزامات الدول لحل مشكلة المياه. سنقف الآن مع خالد موسى الحاج لمعرفة أبرز محطات المنتدى.
4: بمشاركة أفريقية ودولية واسعة، تحولت العاصمة أنجمينة يومي 15 و16 من يوليو 2026 إلى عاصمة للحوار حول مستقبل المياه في القارة. المنتدى الأفريقي للمياه الذي استضافته تشاد للمرة الأولى جاء تحت شعار من الرؤية إلى التنفيذ، وقد جمع رؤساء دول وحكومات ووزراء وشركاء التنمية وخبراء المياه، حيث ناقشوا على مدار يومين مستقبل المياه وكيفية ضمان وصول المواطنين إلى مياه الشرب، في رسالة تؤكد أن الأمن المائي بات أحد أهم تحديات التنمية والاستقرار في أفريقيا. ويجيء المنتدى في وقت تزداد فيه حاجة المواطنين إلى المياه في ظل النمو الديموغرافي الكبير الذي تشهده البلاد، وبات الحصول على المياه واحدا من أبرز التحديات التي يوليها مشير تشاد رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا. وخلال افتتاحه أعمال المنتدى، دعا مشير تشاد محمد إدريس ديبيت نو رئيس الجمهورية رأس الدولة إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة الإنجاز وجعل توفير المياه الصالحة للشرب أولوية وطنية وأفريقية.
5: رشال مشعل علم دا بيجي بروغرام نمبرو 1 هذا دابس ميجنا بنك مونديال دابس سوينا ملامة دا اليوم سوينا أكور ما بنك مونديال les avenues laquelle sont les forages château jai min dakula anina bala dakula indina accord duga ma partenaire aljo indina partenaire financier katirjo o min almikula ndoruke privé kali yedu privé yedu keda ise nalgo facilité chi ake mom yagodu yantu almeo nase kafum iso en sorte que gourda yadukulisia o kidimkula yamsigidam adil.
4: أوضح خبراء المياه المشاركون في المنتدى أن التحدي لا يرتبط بوفرة المياه فقط بل بطبيعة توزيعها الجغرافي حيث تفتقر بعض المناطق وخاصة شرق البلاد إلى خزانات جوفية متصلة بينما توجد المياه في مناطق أخرى على أعماق كبيرة ما يجعل استغلالها أكثر صعوبة وكلفة.
6: عندنا علم كثير في تشاد علمي هنا لاك علمي هنا التيد هنا فراج عندنا لكن الهل الوادين ما عندهم علمي بارسكي بكان هناك ده عند الحجر كتير ما علمي ده ما يوجد تيد علمي الفوق دل ده كل يجري يمشي بكان التيد ده يمشي دونك سكيفك بكان الزون ده ما نقول علمي وزون وادين بقدامك كان مشي في أونيانغا لاك أونيانغا ده علمي قاعد مشي هنا لاك تشات لكن علمي هكذا ده مر ما الناس ما يقدر يشرب دونك دابس غايس يال الفرق ليه هلات ما عند وادين عندهم علمي وادين ما عندهم علمي دونك ناس البوبولاسيون وادين ما يقدروا ينفروا البير الطويل يقدر يلقوا علمي.
4: وبحسب الدكتور عبد الله محمد نور مسؤول مختبر علوم المياه الجوفية والخزانات الجوفية فإنه لتحقيق الأمن المائي وفقا لجلسات المنتدى يجب اعتماد الإدارة المتكاملة للموارد المائية وهي مقاربة تقوم على التخطيط العلمي وإشراك جميع المستخدمين وتحسين الحوكمة والاستناد إلى بيانات دقيقة بما يضمن التوازن بين احتياجات السكان والزراعة والرعي والصناعة. وتتقاسم تشاد بحيرة تشاد والأنهار والأحواض الجوفية مع عدد من دول الجوار وهو ما يجعل الدبلوماسية المائية وتبادل المعلومات والتنسيق الإقليمي أدوات أساسية لتفادي النزاعات وضمان الاستغلال المستدام للموارد المشتركة. وسلط المنتدى الضوء على حوض الحجر الرملي النوبي أحد أكبر خزانات المياه الجوفية في المنطقة باعتباره ثروة استراتيجية يمكن أن تسهم في دعم الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية وتوفير مياه الشرب للمدن والقرى. وشدد الخبراء خلال جلسات المنتدى على أن توفير مياه الشرب لا ينفصل عن تحسين خدمات الصرف الصحي لأن حماية المياه الجوفية من التلوث تمثل أحد أهم عناصر الأمن المائي والصحة العامة. واختتم المنتدى أعماله باعتماد إعلان جمينة الذي دعا إلى توحيد الجهود الأفريقية لتسريع تحقيق الأمن المائي من خلال تعزيز التمويل وتوسيع الشراكات ودعم المشاريع المشتركة. كما شهد المنتدى توقيع الميثاق الوطني للمياه في تشاد الذي يهدف إلى حشد 3.8 مليارات دولار لتطوير قطاع المياه بما يخدم احتياجات السكان ويعزز الأمن الغذائي ويحافظ على البيئة. وبذلك خرج المنتدى برسالة واضحة مفادها أن الأمن المائي لم يعد قضية مستقبلية بل أولوية تنموية ملحة وأن مرحلة النقاش قد انتهت وحان وقت الانتقال إلى التنفيذ.
0: قبل أن نختم حلقة اليوم نتابع معكم آراء المشاركين في المنتدى ونظرتهم لمستقبل المياه في القارة الإفريقية.
7: هذا المنتدى منتدى مميز جدا أتى في وقته والحمد لله. شاهدنا في هذا المنتدى الجهات والدعم التمويلي الضخم من قبل الجهات التمويلية للمشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية تحت الأرض اللي هي المياه والصرف الصحي وما يتعلق به. الحمد لله حضرنا وحضر معنا ضيوف آخرين ممثلين من رؤساء الجمهوريات. برامج الدولة ما شاء الله تبارك الله رأينا في أن هناك برامج جاهزة وقابلة للتنفيذ إن شاء الله بإذن الله. البرامج موجودة، الجهات التمويلية موجودة، باقي جهات التمويل عفوا باقي جهات الاستثمارية والتنفيذية. فإن شاء الله بإذن الله في قادم الأيام سنرى شعار هذا المنتدى من الرؤية للتنفيذ عبر جهات تنفيذية وجهات استثمارية مميزة إن شاء الله.
8: أنا حضر في الفوروم، أنا فرحانة جدا بالجهد الحكومة سوتها للبلد، ونتمنى الباير ديفون أجو حضروا معانا، يعني دورنا بسرعة يفناسي ويخلوا المواطنين يخدموا. العلمي هو الحياة الإنسان، أيوم بلا علمي ما في زراعة، بلا علمي ما في ثروة حيوانية تنتج ألبان.
9: العلمي ده هي أساس الحياة، وبلا علمي ده ولا نقدر نقوشه ولا نقدر نقومه. نتمنى إن مشروع رام الفروم رام البدودة نقدر نجو في الرزلتا بوزيتيف بركو يأسوسي السوسيتي سيفيل كل معام، عشان علينا السوسيتي سيفيل نقدر نعرفو أي جهة أنا بكان العلمي ما فيه. دونك لي زو ان جي لي اسوسياسيون اوتر دا يعرفوا بكان العلمي كثير كثير، بكان هم مينوري كل هم علينا نقدر نعرفوا بكان العلمي دا جاي يمشي يشوفوا العوين التعبانين والعيال التعبانين اللي يشولوا كيلومتر لكيلومتر يمشي يفتشوا علمي لا عشان يجوا يقدوا فوق حاجتهم. ندورو كي علون في بسبب انا الفورم اجي في شاده كده يكون حاجه واحد ونهايه ويقف باذن الله ربنا سبحانه وتعالى.
6: جينا حضرنا في الفورم فورم المياه، وبدون المياه ما في حياة. من العلمي الإنسان يعيش، ومن العلمي الشجر يقوم، ومن العلمي كل شيء. عشان كده دارين الفوروم ده يتكرر، ودارين الطلبات اللي قدمناها في الفوروم ندور تطبيقها في أرض الواقع.
0: نهاية الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم.

يا وي زعما كبير جو تشاد تشو تشم جام المينيت جام دا بيت التلفونو جام جام دا بيت التل دور ان سكوند بي بوك مانتو يتدما باجول كم جورنال كو دما دين تيليم كاي وسب كابين تكنيك دما دين تشوب وي تشوب داندي تشوب كريو غابرييل كوي كابوك نمالان وي ما دين كوبرا امات مامات بيلتينغ شو بي كابيتا نا با بيو نا ما بيو دما ما دان غامي بيشول لا وين غوالي بيان تشي تشا كو ريفيران pastor laïque servant la solution jonas uel patrior mais sama jibe anatay kitanan babu ki mo jonya beko choko pli choko way choko pli kubra yobang yo

السلام عليكم. ساعة غزية دقيقة مرتطو زي كاراد الشات استتر بيني. ساعة غزية دقيقة مرتطو زي مصر برخزال فايل أرجو موكان امدقان مسكوري دقيقة دقيقة ما دور كل بارتان دانا كجيكي دانا كجيكي أما دي من دا غريد يا سامفير كي كان شكر تر أنا دي من درو كابين تكنيك دا جيغانا محمود غسرا كارمي كرا دا جيغانا تانسالي محمد سالي ساقا كي محمود غسرا انگرد دورنا كي من مرالا برا فتر كالي

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول كافي كي تقدر تروح للتشاد راديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان بعد ما يوخ ترغرون تلنجم سالي محمد سالي ترغرون ياباناشي دورنا ندلا دورازنة ترمل بنين نبزين ترونين رو ترين روسيلي نفسيلي إن باردوريو تسيري كارسيلين تزيري نفيني كابين تكنيك Mahmoud Gassara, Ali Mohamed Tidiane, donc micro anti rendez au monse Oumar Idriss Oumar. Cabine technique. Yeah.

أكيد مخصصو دقيقة سيكار سليا دي چال موتون دلا إلا وسيزن دلا برچام يوخيا نغال نشرتي يعني مرض إن كولوراني راوري مرض كولوراني راوري دي جامغن تيلين مرض إن نغال كوز دي تيلين تانو ندافني دي تورنين قلبي كم قلبي كم كورو لازم يعني تماقتني كستوك زيت صابون تقول انت صابون يعني تمن فسني عشان يعني مرض جا كوخي كده من ده وربتكو لازم كوخ نظام لازم يعني كوز كنيا تار تارا من دينن يعني ديجي اكون وربت فسا يعني اخو تاب تاب بنينين يعني عين اونجده لكن دي ور برن فسقاتني لازم يعني كومكو يعني كولخوغي ونظامن لازم كتو كنادف كن تانتك ننكاشنكو دي تر كال يعني كم كورنن لازم يعني تشين كتوكن تسابون وزي عينين كو كتوكن تسابون ننكن كو كاسن غار يعني ايرني gar era gatine nax asaka ngit ha kol xon de tri or ñu misugunun lazam ko tugu tugu fasa ha fas mag tatine khalas de ne ñu asaka ba mushkila lakin rum chala u ris chala u kol xon nin karmatu gone kol xon tu gone nin yani tri or marad kol ranan u talab ko mun malam gune de utun hawl al alam كرangan الله الله كل أبزق مرده وكتارخو صرخ باريجي كل خونج ديرون بقون تري ترانينن لازم برجام كأوتو يا صرخ نمبدة كرفاق وابن ترخ صرخ أي هلا أي كارجينن ترخ صرخ إنه صرخ باريينن نانكاش متي نبوكن نانكاش متي شان وابن كرفاق منزه تتبرون لينجنه tak tak tak tak tak tak wisi ngale studio radio chade izalwatani chadia journal se muntabe tak tak tak tak wisi nabzin troñe iro etrene ro sirio carsili navrata in bar dubrio sirio car machine tizire nafine cabine technique ali mohammed tijani mohammed nour moussa de borondala mahmoud gassara ngale studio ti ronde soe monse oumar idriss oumar katak bindala lionel korkel sek jingi digam rasi lafia kogi segi saram timan failer jo besada cabine technique

0: المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة اليوم 26 من يوليو 2026. في هذه الحلقة نتابع معكم أبرز محطات المنتدى الإفريقي للمياه الذي احتضنته العاصمة أنجمينا الأسبوع الماضي. نبدأ حلقة اليوم بموجز سريع لأحداث الأسبوع مع التجاني مصطفى مهدي.
1: يوافق 20 من شهر يوليو لكل عام الأسبوع الوطني للشجرة، ويشكل هذا الأسبوع أحد أبرز الأنشطة الميدانية المخصصة لحماية البيئة ومكافحة التصحر. وفي هذا الإطار أطلق مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة يوم 22 يوليو 2026 الأسبوع الوطني للشجرة، وذلك بغرس شجرة برتقال باعتبارها من الأشجار المثمرة التي تتميز بكثافة أوراقها وإسهابها في حماية البيئة. وعقب غرس الشجرة أدلى رئيس الجمهورية بتصريحات لوسائل الإعلام، حيث ذكر باعتماد هذا الأسبوع الوطني بموجب أمر صادر منذ عام 1972، مؤكدا أن غرس الأشجار واجب وطني يجب على المواطنين القيام به على الدوام وفي شتى أنحاء البلاد. وبعد الإدلاء بهذه التصريحات، زار رئيس الجمهورية رفقة ممثلي وسائل الإعلام الجناح المخصص لساحة خضراء في قصر تومي، والذي تحول إلى واحة غناء، إذ يضم حديقة خضراء وأشجارا وزهورا وممرات منسقة بعناية فائقة. وفي نفس اليوم ترأس مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة الاحتفال بمناسبة الذكرى 25 لاكتشاف تومي، أقدم جمجمة من السلالة البشرية، حيث يصل عمرها إلى ما يقارب 7 ملايين عاما. وقد صاحب الحفل الرسمي عرض لفيلم وثائقي يروي قصة الاستكشاف والفرق المشاركة فيه، إضافة إلى مساهمة الحكومة في تسهيل عمليات البحث العلمي مما ساهم في التوصل إلى هذه النتائج. واختتمت المراسم بلفتة رمزية تمثلت في تسليم الباحث أهونتا دي جيم ندومالباي مكتشف الجمجمة في صحراء جراب نسخة طبق الأصل من توماي إلى رئيس الجمهورية، تأكيدا على عزم الدولة لصون هذا الإرث ونقله للأجيال القادمة. وفي 24 يوليو أجرى مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة بقصر تومي محادثات مع السيد إيفون سانا بانجي حاكم البنك المركزي لدول وسط إفريقيا. واستعرض حاكم البنك المركزي لدول وسط إفريقيا مع مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو نتائج بعثة البنك التي عقدت سلسلة من الاجتماعات الرفيعة في العاصمة نجمينا هذا الأسبوع. وشهدت هذه اللقاءات 3 اجتماعات رئيسية استهلت باجتماع مجلس إدارة البنك المركزي، تلاه اجتماع اللجنة الوطنية الاقتصادية والمالية لتشاد، واختتمت بالاجتماع الوزاري المشترك لوزراء المالية والتخطيط والاقتصاد. وأشاد مشير تشاد محمد إدريس ديبي إتنو بالدور المحوري الذي يطلع به البنك المركزي لدول وسط أفريقيا وجهوده في استقرار التوازن الذي يشهده الوضع المالي والاقتصادي في المنطقة. وصرح السيد إيفون سانا بانجي بأن مؤشرات النمو قد أظهرت أداء إيجابية، لا سيما مع تسجيل تراجع في مسار التضخم، حيث انخفض المؤشر الوطني لأسعار المستهلك بنسبة 2.9% على أساس سنوي، مما يعكس كبح جماح الأسعار ويعد إشارة إيجابية جدا للمواطنين بفضل السياسة النقدية للبنك المركزي وتدابير مراقبة الأسعار والحوافز الضريبية للمتعاملين الاقتصاديين.
0: وللحديث عن المنتدى الإفريقي للمياه، استضاف البرنامج السيد إدريس علي مالوم مستشار رئيس الجمهورية لشؤون المياه والصرف الصحي، لنتحدث معه عن أهمية المنتدى ومستقبل المياه في القارة السمراء. نترككم مع فقرة رأي الخبراء.
2: المنتدى الإفريقي للمياه عنده 3 أولويات. البكت الناشونال الأول ده أي دولة من إلى 5 سنة ده واجب يعمل مشروع كويس ممتاز وبنكابل للبلد، وعندهم الإصلاحات السياسية عن المياه يعملوا اللواء عن المياه ده يفوق يأمله الأول كم إنهم كله لازم يشوفوا يراقبوا كيف نسوق عشان نمرقوا من الكبود بتاع المياه في أفريقيا ده الواحد تعزيز الاستيشنال كور أي الوزارة بأمل شنو والشعب يأمل شنو ومهم البريفي يأمل شنو عشان كده كيف يسوق عشان أي شعب أي بهيمة يلقى له موية ويجب تخطيط ويعمل بلانيفيكاسيون للبلد هنا المياه عشان يعملوا مشروع كونكري يقدروا يسولوا مشروعات هنا هيدروليك عشان الناس علمي ما يقصر في البلد. الأفارق والتشادين إن شاء الله بيفتهدوا بنا كثير في هذا المنتدى. هذا الحمد لله أول فروم عملنا في جد. ما لا جد أمر فروم جد يعني خصوصا إن المشاكل بتنمية والناس قموا بجهودهم الوزارة كلهم والحكومة قاموا بوجود أمر فورم فرقوا كل لما تيني عشان نعملوا أي جهد يعني الديفلوبمنت بلمية ما في الديفلوبمنت يتبقوا الأرواح ده لازم البلدان يعني البيي دول ده لازم البيي يسي انفانتير حقه يراجي يشي اللوايات يا أمير شغل ده كيف ما لا أنينا العلمي ده ياسا ما قدرنا الشعب الدينام نما اللي ناس برا كلهم ده يقبل ده يعملنا وهنا البنك مونديال دول والبنوك والبريفي هم ذاتا أنينا كمنا عملنا مشروع كونكري الدينام ده لازم هم ذاتا بمولونا كمولونا وبحاكم ذاتا بيجيب حقا إن شاء الله نقدر القوم ده كل كي يمشي صاحب والوطن يمشي قدام المواطنين ده الحمد لله الحكومة قاعدة تسوي جهودا عشان يجيب لهم علمي لكن الشعب لازم يفهم العلمي ده كم قدوم وكم صولهم بيار كم صولهم جروبات أمره كله كي يدور هم ذات يفهموا الشغل ده حنم عشان المنتنانس ده مهم جدا يعني ما نسوه مشاريع ندوم وهم يقولوا أنا حكومة مرة من دمها موج واجب هم ذات يطوف راتهم ده الشغل ده حنم وبهمهم والناس ده أدلنا وأنين كنا مسكو أدين وللبيار دفون كان لازم أنين إن شاء الله بيجود نسوله مشاريع كويس نعمله مشاريع كويس هسا الحمد لله شاد إن دا إنستيتيشن سوتي تل ثلاثة إن دا لابوراتوار للمياه لشوف يعدينا إن دينا فون أسرار دلو يعني البيار دفون يقدر يجوب لنا الجروس حاصل كان عندنا في الفون ده نقدر شغلنا إرجاز ده نقدر طوالي نعمله بكر واحد عندنا إرجاز لكن ما عندنا فلوس عشان نشوف كيف نعمله ده مهم جدا وعندنا سنتر دي دوكيومنتاسيون كان نقدر نعمله بروجي دول نسوي بلانيفيكاسيون نوتو حاصل كان لقينا فلوس طوالي الخير بيمشي هذا بس شغل المهم عندنا هسه وان شاء الله كم عندنا فلوس البنك دول جونا والبريفي جو والحكومة أمر جدا شغلنا المياه هذا بيكمل ان شاء الله نشكر الحكومة ونشكر البلدان الافريقيين كلهم عشان جو هنا في تشاد عملنا المنتدى الافريقي للمياه ان شاء الله نجا والحمد لله هسا كل الناس فكروا كي يعني الناس فكروا في ديفلوبمنت العلمي ان شاء الله باذن الله شغل ده يمشي قدام ونشكر كل من الناس اساهموا كي الفورم ده نجا
0: شكل المنتدى الافريقي للمياه فرصة لإعادة التأكيد على حقيقة الماء هو جوهر التنمية وبالنسبة لتشاد فإن هذه القناعة ليست جديدة فهي مجسدة في المشروع السابع من البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية والذي يهدف إلى توفير المياه والطاقة لجميع المواطنين ماذا تحقق وما هي التحديات والنظرة المستقبلية في هذه الورقة نتابع
3: تضع الحكومة التشادية قطاع مياه الشرب ضمن أولوياتها الوطنية وهو ما يؤكده البرنامج السياسي لرئيس الجمهورية المشير محمد إدريس ديبيت نو الذي تضمن في مشروعه السابع المعنون جعل المياه والطاقة في متناول الجميع التزاما بتوسيع خدمات المياه وتحسين وصول المواطنين إليها وخلال العامين الماضيين شهد قطاع المياه تطورا ملحوظا إذ تشير الإحصاءات الرسمية إلى ارتفاع معدل الولوج إلى مياه الشرب المأمونة إلى نحو 63.5% إلى جانب تشييد أكثر من 500 خزان للمياه وإعادة تأهيل 90 خزانا وحفر وتجهيز أكثر من 1900 بئر ارتوازية في مختلف أنحاء البلاد. ورغم هذه الجهود لا تزال نسب التغطية متفاوتة بين المناطق، ففي المدن تتراوح نسبة التغطية بخدمات المياه بين 30 و80%، بينما تنخفض في المناطق الريفية إلى ما بين 15 و50%، لا سيما في ولايات جيرا ووداي ووادي فيرا وإنيد الشرقية وإنيد الغربية والبطحاء وسيلة وسلامات، وفقا لبيانات مركز التوثيق والمعلومات الجغرافية. كما لا تزال بعض أحياء العاصمة أنجمينة تعاني من محدودية خدمات شبكة المياه، إلا أن الحكومة تواصل تنفيذ مشاريعها لتوسيعة شبكات الإمداد والتوزيع بهدف إيصال مياه الشرب إلى أكبر عدد ممكن من السكان، ضمن خطة تستهدف تحسين الخدمات الأساسية في المناطق الحضرية والريفية على حد سواء. وتنسجم هذه الجهود مع رؤية الحكومة الرامية إلى تحقيق التغطية الشاملة بخدمات مياه الشرب بحلول عام 2030، حيث أكد رئيس الجمهورية في الإجراء رقم 63 من المشروع السابع التزام الدولة بالاستثمار المكثف في قطاع المياه، إلى جانب إعادة تأهيل وتشغيل أنظمة الإمداد القروية المتوقفة عن العمل، بما يسهم في تعزيز العدالة وتوزيع الخدمات بين مختلف مناطق البلاد. وفي إطار دعم هذه الرؤية، عززت تشاد تعاونها مع الشركاء الإقليميين والدوليين عبر خطة التنمية الوطنية تشاد كونكسيون، كما استضافت العاصمة أنجمينة المنتدى الإفريقي للمياه الذي أسفر عن توقيع الميثاق الوطني للمياه بهدف تعبئة نحو 3.8 مليار دولار لتمويل مشاريع القطاع. ويرتكز الميثاق الوطني للمياه على 3 محاور استراتيجية رئيسية تتمثل في توفير مياه الشرب للسكان، وتطوير الموارد المائية لدعم الأمن الغذائي، وحماية الموارد الطبيعية والبيئية بما يضمن استدامة الموارد المائية للأجيال القادمة. ورغم التقدم المحرز، لا تزال الحكومة تواجه تحديات كبيرة، من أبرزها آثار التغيرات المناخية وانحسار بحيرة تشاد واتساع الرقعة الجغرافية للبلاد وما يرافق ذلك من ارتفاع تكلفة إنشاء وصيانة البنية التحتية للمياه، فضلا عن الحاجة إلى تعزيز الإدارة المستدامة للموارد المائية. ولا يقتصر تحقيق الأمن المائي على إنشاء السدود والخزانات وشبكات الإمداد فحسب، بل يتطلب أيضا إدارة رشيدة للموارد وتوزيعا عادلا للخدمات وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المحافظة على المياه وترشيد استخدامها. ومن هنا تبرز أهمية الشراكة بين الحكومة والمجتمع وشركاء التنمية لضمان وصول مياه الشرب الآمنة إلى جميع المواطنين في مختلف أنحاء البلاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في هذا القطاع الحيوي.
0: الأسبوع الماضي كان فرصة لمناقشة قضايا المياه في القارة الإفريقية، حيث شهدت أنجمينة نقاشات مستفيضة وتبادل للآراء والتزامات الدول لحل مشكلة المياه. سنقف الآن مع خالد موسى الحاج لمعرفة أبرز محطات المنتدى.
4: بمشاركة أفريقية ودولية واسعة، تحولت العاصمة أنجمينة يومي 15 و16 من يوليو 2026 إلى عاصمة للحوار حول مستقبل المياه في القارة. المنتدى الأفريقي للمياه الذي استضافته تشاد للمرة الأولى جاء تحت شعار من الرؤية إلى التنفيذ، وقد جمع رؤساء دول وحكومات ووزراء وشركاء التنمية وخبراء المياه، حيث ناقشوا على مدار يومين مستقبل المياه وكيفية ضمان وصول المواطنين إلى مياه الشرب، في رسالة تؤكد أن الأمن المائي بات أحد أهم تحديات التنمية والاستقرار في أفريقيا. ويجيء المنتدى في وقت تزداد فيه حاجة المواطنين إلى المياه في ظل النمو الديموغرافي الكبير الذي تشهده البلاد، وأبات الحصول على المياه واحدا من أبرز التحديات التي يوليها مشير تشاد رئيس الجمهورية اهتماما كبيرا. وخلال افتتاحه أعمال المنتدى دعا مشير تشاد محمد إدريس ديبيتنو رئيس الجمهورية رأس الدولة إلى الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة الإنجاز، وجعل توفير المياه الصالحة للشرب أولوية وطنية وأفريقية.
5: دابس ديغنا بنك مونديال او دابس سوينا ملامدا اليوم سوينا اكور ما بنك مونديال لي اوني لاكيدن سو لي فوراج شاتو جاي او مين داكولا انينا بلا داكولا انجينا اكور دوغا ما بارتنير الجو انجينا بارتنير فينانسي كاتيرجو او مين الميكولا ندوروكي بريفي كالي يجو بريفي يجو كدا يسي nalgo facilité ici à que mon biago du yantu almé au nasi kafumo ils sont en sorte que gourza ya dukulisi au kidim kula yamsi gidam adil.
4: أوضح خبراء المياه المشاركون في المنتدى أن التحدي لا يرتبط بوفرة المياه فقط، بل بطبيعة توزيعها الجغرافي، حيث تفتقر بعض المناطق وخاصة شرق البلاد إلى خزانات جوفية متصلة، بينما توجد المياه في مناطق أخرى على أعماق كبيرة، ما يجعل استغلالها أكثر صعوبة وكلفة.
6: عندنا علم كثير في تشاد، علم هنا لاك، علم هنا التيد، هنا فراج عندنا، لكن الهل الوادين ما عندهم علم، بارسكي بكان هناك ده عند الحجر كثير، ما علم ده ما يبغى تيد، علم الفوق دلة ده كل يجري يمشي بكان التيد ده يمشي، دونك سكيفك بكان الزون ده ما نقول علم. وزون وادين بقدامك كان مشي في أونيانغا، لق أونيانغا ده ألم قاعد مشي هنا لق شات، لكن ألم هكذا ده مر ما ناس ما يقدر يشرب، دونك ده بس قايس يا الفرق ليه اللات ما يندو وادين يندوم ألم وادين ما يندوم ألم، دونك ناس البوبلاشون وادين ما يقدر ينفرو البير الطويل يقدر يلقوا ألم.
4: وبحسب الدكتور عبد الله محمد نور مسؤول مختبر علوم المياه الجوفية والخزانات الجوفية، فإنه لتحقيق الأمن المائي وفقا لجلسات المنتدى يجب اعتماد الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وهي مقاربة تقوم على التخطيط العلمي وإشراك جميع المستخدمين وتحسين الحوكمة والاستناد إلى بيانات دقيقة، بما يضمن التوازن بين احتياجات السكان والزراعة والرعي والصناعة. وتتقاسم تشاد بحيرة تشاد والأنهار والأحواض الجوفية مع عدد من دول الجوار، وهو ما يجعل الدبلوماسية المائية وتبادل المعلومات والتنسيق الإقليمي أدوات أساسية لتفادي النزاعات وضمان الاستغلال المستدام للموارد المشتركة. وسلط المنتدى الضوء على حوض الحجر الرملي النوبي، أحد أكبر خزانات المياه الجوفية في المنطقة، باعتباره ثروة استراتيجية يمكن أن تسهم في دعم الزراعة وتنمية الثروة الحيوانية وتوفير مياه الشرب للمدن والقرى. وشدد الخبراء خلال جلسات المنتدى على أن توفير مياه الشرب لا ينفصل عن تحسين خدمات الصرف الصحي، لأن حماية المياه الجوفية من التلوث تمثل أحد أهم عناصر الأمن المائي والصحة العامة. واختتم المنتدى أعماله باعتماد إعلان جمينة الذي دعا إلى توحيد الجهود الأفريقية لتسريع تحقيق الأمن المائي من خلال تعزيز التمويل وتوسيع الشراكات ودعم المشاريع المشتركة. كما شهد المنتدى توقيع الميثاق الوطني للمياه في تشاد الذي يهدف إلى حشد 3.8 مليارات دولار لتطوير قطاع المياه، بما يخدم احتياجات السكان ويعزز الأمن الغذائي ويحافظ على البيئة. وبذلك خرج المنتدى برسالة واضحة مفادها أن الأمن المائي لم يعد قضية مستقبلية بل أولوية تنموية ملحة، وأن مرحلة النقاش قد انتهت وحان وقت الانتقال إلى التنفيذ.
0: قبل أن نختم حلقة اليوم، نتابع معكم آراء المشاركين في المنتدى ونظرتهم لمستقبل المياه في القارة الإفريقية.
7: هذا المنتدى منتدى مميز جدا، أتى في وقته والحمد لله. شاهدنا في هذا المنتدى الجهات والدعم التمويلي الضخم من قبل الجهات التمويلية للمشاريع الاستراتيجية في البنية التحتية تحت الأرض، اللي هي المياه والصرف الصحي وما يتعلق به. الحمد لله حضرنا وحضر معنا ضيوف آخرين ممثلين من رؤساء الجمهوريات، برامج الدولة ما شاء الله تبارك الله رأينا في أن هناك برامج جاهزة وقابلة للتنفيذ إن شاء الله بإذن الله. البرامج موجودة، الجهات التمويلية موجودة، باقي جهات الاستثمارية والتنفيذية، فإن شاء الله بإذن الله في قادم الأيام سنرى شعار هذا المنتدى من الرؤية للتنفيذ عبر جهات تنفيذية وجهات استثمارية مميزة إن شاء الله.
8: أنا حضر في الفوروم، أنا فرحانة جدا بالجهد الحكومة سوتها للبلد، ونتمنى الباير ديفون أجو حضروا معانا، يعني دورنا بسرعة في ناسه ويخلوا المواطنين يخدموا. الألمي هو الحياة الإنسان، أيوم بلا ألمي ما في زراعة، بلا ألمي ما في ثروة حيوانية تنتج ألبان.
9: فالألمي ده هي أساس الحياة، وبلا ألمي ده ولا نقدر نقوشه ولا نقدر نقوم. نتمنى إن مشروع عمل الفروم عمل بدودة نقدر نجو في الرزلتا بوزيتيف بركو يأسوسي السوسيتي سيفيل كل معام، عشان علينا السوسيتي سيفيل نقدر نعرفو أي جهة أنا بكان العلمي ما في. دونك لي زو ان جي لي اسوسياسيون اوتر دا يعرفوا بكان العلمي كثير كثير، بكان هم مينوري كل هم علينا نقدر نعرفوا بكان العلمي دا جاي يمشوا يشوفوا العوين التعبانين والعيال التعبانين اللي يشولوا كيلومتر لكيلومتر يمشوا يفتشوا علمي لا عشان يجوا يقضوا فوق حاجتهم. ندورو كي علون في بسبب ان الفورم جا في شاد دا كده يكون حاجه واحد ونهايه ويقف باذن الله ربنا سبحانه وتعالى.
10: جينا حضرنا في الفورم، فورم المياه، وبدون المياه ما في حياة. من العلمي الإنسان يعيش، ومن العلمي الشجر يقوم، ومن العلمي كل شيء. عشان كده دارين الفوروم ده يتكرر، ودارين الطلبات اللي قدمناها في الفوروم ندور تطبيقها في أرض الواقع.
0: نهاية الحلقة، شكرا لكم على طيب الانتباه والمتابعة، دمتم بخير والسلام عليكم.

سادسة تماما داخل استوديوهات الإذاعة الوطنية التشادية. مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، معكم عمر حسن ذهب، أهلا بكم في هذه النشرة وإلى العناوين. بعد مراجعة عميقة، الحكومة التشادية تقرر انسحاب تشاد من المحكمة الجنائية الدولية. اللجنة الوطنية لبرنامج فض النزاع وإعادة الإدماج والمصالحة بتشاد تسعى لتنفيذ استراتيجيتها. طاولة مستديرة تنظم لحشد حوالي 19 مليار فرنك سيفا لتمويل الأنشطة. مجموعة من الصحفيين التشاديين يتلقون ورشة لبناء القدرات حول تحديات التغير المناخي، ووزير الإعلام قاسم شريف محمد هو من يترأس الافتتاح. وفي افتتاحية هذا الأسبوع تتابعون معاناة الموظفين مع صرف رواتبهم من البنوك كل شهر. أهلا بكم، والبداية بالافتتاحية. رسالة نصية من البنك أو إشعار بنزول الراتب بعد أداء الواجب الوظيفي تدخل السعادة في نفوس الموظفين، لكنها لا تدوم كثيرا. فصرف

0: الراتب لم يعد سهلا، معاناة ورداءة في الخدمة، أزمة ظلت تصاحب الموظف كل شهر منذ فترة. هذه الإشكالية تفاصيلها في افتتاحية هذا الأسبوع مع سكرتير التحرير أحمد خميس.
1: الراتب ما الراتب وما أدراك ما الراتب الذي يتقاضاه كل موظف بعد جهد وعمل شاق، ولذلك فمن الطبيعي أن ينتظر كل عامل راتبه الشهري بفارغ الصبر. لكن منذ أن تقرر قبل سنوات تحويل رواتب موظفي الدولة إلى البنوك، وهو إجراء كان من المفترض أن يسهل الأمور، أصبح الأمر بمثابة معاناة حقيقية لهؤلاء العمال. ففي نهاية كل شهر يتكرر مشهد مؤسف ومزعج أمام البنوك، حيث تتجمع الحشود في كل مكان. يقف حارس الأمن عند المدخل وكأنه المسؤول الأول، فيقرر من يدخل ومن لا يدخل بحسب مزاجه. وإذا صادف أن تعرف أحدا فقد يحالفك الحظ وتحصل على رقم انتظار قريب. وبعد كل هذا العناء يأتي دور موظف الصندوق الذي يتعامل مع الزبائن بصرامة وكأنه أمام ضابط عسكري، بينما يشتكي البعض من وجود المحسوبية. ومع مرور اليوم يبقى الموظفون الذين تركوا مكاتبهم أو فصولهم الدراسية ينتظرون ساعات طويلة للحصول على رواتبهم. وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية يمكن فهم سبب تحملهم لما يمكن وصفه بالإهانة التي تمارسها بعض المؤسسات البنكية. وخلال هذه التجمعات تتبادل الإهانات والتهديدات، وتتشكل حلقات للنقاش حول الأوضاع الاجتماعية، كما يستغل الباعة المتجولون المناسبة لبيع منتجاتهم. أما موظفو البنوك الذين اعتادوا على هذه المواعيد الشهرية فلا يبدون مستعجلين في تقديم الخدمة، بل إن بعضهم يصرخ في وجه الزبائن ويوبخهم بحجة أن هؤلاء العملاء لا يحققون أرباحا للبنك، لأنهم يسحبون رواتبهم بالكامل بمجرد وصولها.
0: ترأس صباح اليوم رئيس الوزراء السفير ألا مايهلينا عمال الطاولة المستديرة لحشد الموارد لتمويل أنشطة اللجنة الوطنية لبرنامج فض النزاع وإعادة الإدماج والمصالحة بتشاد. كان ذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة والشركاء المانحين، حسب الكريم محمد سعيد أبازين.
2: طاولة مستديرة نظمت من أجل حشد الموارد لدعم الجهود المتعلقة بأنشطة اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والاستقرار. المناسبة شهدت مداخلات عدة، لعل أبرزها كلمة المانحين الفنيين والماليين للمشروع، والتي قدمها منسق منظومة الأمم المتحدة في البلاد فرانسوا بوتلينغايا، الذي أكد أن حوض بحيرة تشاد لا زال يواجه تحديات أمنية جسيمة، ولكن اليوم تفتح نافذة من الفرص الجديدة بفضل إدماج أكثر من 5400 من المنتسبين السابقين للجماعات المسلحة حاليا في مجتمعات محافظة بحيرة تشاد، مجددا التأكيد على التزام منظومة الأمم المتحدة بدعم جهود الحكومة التشادية لتنفيذ المبادرة المتعلقة بأنشطة اللجنة لتصبح نتائج عملها ملموسة وتعود بالنفع للشعب التشادي. رئيس الوزراء السفير ألا مايهلينا أكد أن الحكومة اتخذت خيارا واضحا، وهو إعطاء الأولوية للسلام والمصالحة ومنع النزاعات بشكل مستدام، مضيفا أن الأمن لا يعتمد فقط على الرد العسكري، بل يبنى أيضا من خلال توفير آفاق حقيقية لمن ينبذون الأنف ويرقبون في الاندماج مجددا في المجتمع. مؤكدا رئيس الوزراء أن طموح البلاد يتمثل في تحويل التزامات اليوم إلى إنجازات في القد، موجها اللجنة المختصة بضرورة تكثيف الجهود لسد الفراغ المتبقي من أجل إكمال أنشطة المشروع، علما أن مناسبة اليوم تشكل الانطلاقة الأولى لحشد الموارد لتواصل اللجنة التوجيهية جهودها بعقد لقاءات متعددة مع المانحين لسد فجوة الموارد التي يحتاجها المشروع، علما أن البلاد ساهمت 10% من الميزانية المخصصة، ولا زالت تبحث عن 82% من الميزانية الكلية للمشروع.
0: أعلنت الحكومة عبر وزارة الخارجية في بيان أصدر اليوم عن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وقد عللت الحكومة أن انسحابها جاء بعد مراجعة عميقة لأداء المحكمة الذي انحصر في فئات معينة خاصة من القارة الإفريقية فقط. نتابع هذا البيان بقراءة عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
3: تحيط وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشادين بالخارج الرأي العام الوطني والدولي بتاريخ 27 يوليو 2026. أبلغت جمهورية تشاد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بصفته الوديع لنظام روما الأساسي قرارها السيادي بالانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 127 من النظام الأساسي المذكور. ويأتي هذا القرار بناء لمراجعة معمقة لأداء المحكمة الجنائية الدولية منذ دخولها حيز التنفيذ عام 2002، وكذلك لحصيلتها العملية التي ظلت فعاليتها محدودة ومتقلبة مقارنة بالتطلعات التي صاحبت إنشاؤها. وفي هذا السياق فإن الإحصاءات التي نشرتها المحكمة نفسها تكشف بوضوح عن انتقائية لا يمكن إنكارها أصبحت نهجا قائما سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة. ووفقا للبيانات الرسمية المنشورة والمحدثة حتى 21 مايو 2026، يضم نظام روما الأساسي 125 دولة طرفا، منها 33 دولة إفريقية. ومنذ بدء عملها فتحت المحكمة 13 تحقيقا تناولت في بدايتها وعلى التوالي أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودارفور السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وكينيا وليبيا وكوت ديفوار ومالي وبروندي، قبل أن تمتد تدريجيا إلى أوضاع أخرى في مناطق من العالم. وحتى التاريخ نفسه فإن 9 من القضايا الخاضعة للتحقيق تتعلق بدول إفريقية مقابل 4 قضايا في مناطق أخرى من العالم دون إحراز تقدم ملموس. كما أن مكتب المدعي العام لم يعد يحتفظ إلا بفحص أولى واحد يتعلق بنيجيريا، وهي دولة إفريقية، وفي التاريخ ذاته لم يكن لدى المحكمة سوى 7 أشخاص قيد الاحتجاز، منهم 6 ملاحقون في قضايا إفريقية وشخص واحد فقط في قضية تقع خارج القارة. تدعو حكومة جمهورية تشاد الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء إلى تعميق التفكير بشأن مستقبل نظام يبدو منحازا، وإلى تسريع تعزيز وتفعيل الآليات القضائية الإفريقية بما يمهد لقيام عدالة قارية أكثر إنصافا وتوازنا ومصداقية وفعالية خدمة للأجيال الحالية والمستقبلية. وتجدد حكومة جمهورية تشاد تأكيد تمسكها الراسخ بمكافحة إفلات مرتكبي أخطر الجرائم من العقاب، وباحترام التزاماتها الناشئة عن سائر السكوك الدولية. ولا يشكل هذا القرار النهائي الذي اتخذته تشاد بأي حال من الأحوال تراجعا عن الواجب الأخلاقي في إنصاف الضحايا، وإنما يعكس قناعة مفادها أن الأنظمة القضائية الوطنية والآليات القضائية الإفريقية أصبحت تمتلك قدرات متنامية تؤهلها للإطلاع بهذه المهمة كاملة وبما يصون الكرامة. صدر في أنجمينا بتاريخ 27 يوليو 2026 الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية إبراهيم آدم محمد.
0: تحت رعاية وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد، نظمت الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري الأنماء بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لوسائل الإعلام، نظموا ورشة لصالح عدد من الصحفيين، وذلك حول تحديات تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في مناطق الصراع كمنطقة بحيرة تشاد. بشير عمر بشير.
4: تشهد منطقة خوت بحيرة تشاد تحديات بيئية جمة الناتجة عن التغيرات المناخية وتزايد الكوارث الطبيعية، وفي ظل هذه الظروف تبرز أهمية دور وسائل الإعلام كأداة أساسية لنشر الوعي وتعبئة الجهود وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. وفي هذا الصدد تندرج هذه المبادرة المنظمة من قبل وزارة الإعلام وشركائها إلى تشجيع الصحفيين من تشاد والنيجر ونيجيريا والكاميرون. في مستعد للمناسبة تحدث كل من المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري بوغرسندا والمدير العام لاتحاد الإذاعات الإفريقية ديوغو هردينغا اللذان أكدا بأن الورشة تعد غضوة حامة لتضافر الجهود وتبادل الخبرات بين صافي دول الخوض وتمكين وسائل الإعلام للقيام بدورها الفعال في مواجهة التحديات البيئية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين الأشخاص بالمنطقة. أما في كلمته وزير البيئة الصيد والتنمية المستدامة حسن بقيد جاموس، فأثمن على جهود وزارة الإعلام وشركائها في تنظيم الورشة المتعلقة بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة عبر تدريب الصحفيين لإشكاليات المناخ والكوارث الإنسانية والطبيعية بشكل منهجي، مما يقللها المخاطر وبناء مستقبل أكثر استدامة وصمود، وهو ما يصب في أهداف الحكومة. في كلمته الافتتاحية رأي الحفل، وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة خاسم شريف محمد أوضح بأن وسائل الإعلام تقوم بدور محوري في مواجهة التحديات المناخية من خلال نشر الوعي والوقاية من المخاطر وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود وتوضيح الآثار الملموسة التي تحدد حياة السكان ومستقبلهم. ودعا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من الورشة التي تتطرق إلى مواضيع ومناقشات حساسة بغية الخروج بنتائج مفيدة تستهدف سكان الغوض بشكل خاص، مؤكدا في خطام كلمته بانضمام تشاد إلى اتحاد الإذاعات الإفريقية الذي يفتح آفاقا واسعة للتعاون على مستوى القارة الإفريقية. هذا ومن المقرر تستمر أعمال الورشة لمدة 3 أيام على التوالي.
0: أشرف وزير التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني دكتور سيتا كيومباتنا أشرف على إطلاق أيام التأمل والتفكير من أجل إعادة تنشيط قطاع التعليم العالي والتدريب التقني والمهني، كان ذلك بوزارة الشؤون الخارجية. محمد عمر إدريس.
5: من أجل إعادة تنشيط قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني الفرعي وجعله أداة حقيقية للتنمية الاقتصادية والتوظيف وريادة الأعمال والقدرة التنافسية الوطنية، تجيء أيام التأمل بغية إعادة تأسيس حوكمة التعليم العالي بالبلاد، وذلك تحت موضوع كيفية جعل التعليم والتدريب التقني والمهني قطاعا فرعيا ديناميكيا وعالي الأداء موجها نحو الاحتياجات الاقتصادية المحلية والاندماج المهني للشباب. الأمين العام لوزارة التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني يونوجي فيدريك أشار إلى أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو بناء رؤية مشتركة لإصلاح التعليم التقني والمهني في تشاد، بغية الوصول إلى حلول عملية تربط التكوين بسوق العمل وإدماج الشباب. فباسم الشركاء الفنيين والماليين قدم ممثلهم كلمة أكد خلالها وقوفهم الدائم من أجل دعم البلاد وتحديث وتطوير النظام التعليم العالي. وزير التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومباتنا أكد أن أيام العمل لا تشكل مجرد ندوة إضافية ولا لقاء مؤسسيا عادية، إنها نقطة انطلاق لإصلاح عميق وطموح ودائم في نظام التعليم والتكوين التقني والمهني وإعادة تأسيس حوكمة التعليم وتعزيز اللامركزية وتمكين الهياكل الإقليمية. وأضاف الوزير أن النتائج ستساهم في تحديد استراتيجية تنفيذ المكون الثاني للمدرسة المفتوحة، وذلك من مشروع التدخل الإقليمي للتعليم بمنطقة الساحل والممول من البنك الدولي. يذكر أن أيام التفكير تجمع جميع أصحاب المصلحة من أجل وضع تقييم مشترك وتقدير دور التعليم والتدريب التقني والمهني في نجاح الخطة الوطنية للتنمية وتحديد المعوقات والحلول المقابلة واعتماد خارطة طريق تشغيلية توافقية لإعادة التنشيط.
0: يوافق غدا 28 يوليو 2026 الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الكبد الوبائي. بهذه المناسبة قدم وزير الصحة العامة والوقاية الدكتور عبد الماجد عبد الرحيم محمد بيانا، نتابع جزء منه بترجمة وصوت عثمان آدم الدود.
6: في تشاد وفي ظل غياب مسح وطني لانتشار الأجسام المضادة أو معدلات الإصابة، كشفت دراسات أجريت في مدينة نجمينا خلال عام 2019-2020 عن انتشار للأجسام المضادة بنسبة 19% للالتحاب الكبد ب و 2.5% للالتحاب الكبد جيم و 11% بين الأطفال دون سن 5. ومع ذلك تعد هذه الأمراض من بين الأسباب الأسباب الرئيسية لتلف الكبد وسرطان الكبد، ولا تزال تتسبب في وفيات يمكن الوقاية منها في جميع أنحاء العالم. اليوم لدينا وسائل آمنة وفاعلة لاتخاذ إجراءات لقاح ضد التهاب الكبد ب، وأدوات تشخيصية وعلاجات قادرة على السيطرة على بعض أنواع التهاب الكبد أو علاجها، ولا سيما التهاب الكبد جيم. ويبقى التحدي الحقيقي هو ضمان الوصول العادل إلى هذه الخدمات ومكافحة نقص المعلومات وقلة الوعي الاجتماعي وعدم المساواة. لمواجهة التحديات الراهنة لابد من توفير خدمات رعاية صحية أولية متكاملة لإزالة العوائق التي تؤخر الوصول إلى الرعاية، ولتحقيق هذه الغاية ينبغي تبني نهج شامل متعدد القطاعات يعطي الأولوية لإشراك المجتمع والدعوة إلى سياسات فاعلة وتعزيز النظم الصحية بشكل مستدام وإدخال التطعيم عند الولادة. تنسجم هذه السياسة تماما مع التوجيهات السياسة الصحية التي يتبناها رئيس الجمهورية محمد إدريس ديب إتنو الملتزم التزاما راسقا بصحة الشعب التشادي. وفي الواقع تؤكد الحكومة من خلال وزارة الصحة العامة والوقاية التزامها بتسريع الإجراءات الرامية إلى القضاء على الالتهاب الكبد الفيروسي كخطر يحدد الصحة العامة بحلول عام 2030. وستركز جهودنا على عدة أولويات: تعزيز التطعيم ضد الالتهاب الكبد ب لا سيما بين حديثي الولادة، تحسين الوصول إلى الفحص وتوسيع نطاق الرعاية لتشمل جميع المحافظات، تعزيز سلامة عمليات نقل الدم، تكثيف جهود التواصل لتغيير السلوك، مكافحة التميز ضد الأشخاص المصابين بالتهاب الكبد.
7: La lutte contre la stigmatisation et la discrimination envers les personnes vivant avec l'hépatite.
0: أشرف مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان زين العابدين إبراهيم شريف أشرف على أعمال ورشة عمل نظمت للمصادقة الفنية على خطة العمل الخاصة بالوزارة. فاطمة عبد الله بركو.
8: من أجل تعزيز حماية الحقوق وتطوير منظومة قضاء الأحداث في تشاد، يجيء تنظيم هذه الورشة التدريبية من وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، حيث تهدف الورشة إلى المصادقة الفنية على خطة عمل الوطنية الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث خلال الفترة ما بين 2027 إلى 2032 بعد مراجعتها واعتمادها في عام 2024، كما أكد المكلف بحماية الطفل لدى اليونيسيف في تشاد ياسين تأسيني بأن هذه الوثيقة تمثل أداة أساسية لتعزيز منظومة حماية الطفل وضمان حقوقه، مجددا التزام اليونيسيف بدعم البرامج الخاصة بالطفل ووزارة العدل في تنفيذها. من جانبه المدير العام بوزارة العدل وحقوق الإنسان زين العابدين إبراهيم شريف فقد أوضح بأن الاستراتيجية التي بدأ إعدادها عام 2017 خضعت لتحديث في عام 2024 لأجل مواكبة المستجدات في اعتماد وثيقة فعالة تسهم في مواجهة تحديات عدالة الأحداث في تشاد.
0: افتتح مدير هيئة التشريع بالشرطة الوطنية مركز الشرطة رقم 2 افتتح أعمال الأسبوع التثقيفي والتوعوي تحت موضوع وقوع ضحية الاحتيال. يأتي ذلك تمهيدا للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الاحتيال بالبشر الذي يصادف 30 من يوليو من كل عام. عبد الجليل عبد المكرم آدم.
9: تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليو الحالي، يجيء افتتاح أعمال اليوم التثقيفي والتوعية المندرج في جدول فعاليات الأسبوع الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر. يشارك فيه 40 من ضباط الشرطة القضائية و10 من ممثلي اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر بشأن تفكيك شبكات الاتجار بالبشر واستئصالها. نسخة هذا العام تسلط الضوء على موضوع وقوع الضحية في فخ الاحتيال، يشرف عليها خبراء دوليين. ولدى افتتاحه لأعمال هذا اليوم ممثل وزيرة العدل مدير هيئة التشريع للشرطة المركزية رقم 2 جوبالانجي ناتايل يقول إن عملية الاتجار بالبشر أحد أخطر أشكال الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ولا زالت شبكات الاتجار بالبشر تتطور باستمرار مستغلة أشكال جديدة من الاحتيال والخضاع للإيقاع بضحاياها، وهذا يمثل انتهاكا صارخا وغير مقبول لكرامة الإنسانية. ويضيف ناتايل بأن هذا السلوك يؤثر بشكل أساسي على الفئات الأكثر حشاشة، خاصة من فئة النساء والأطفال والشباب المعرضين لانعدام الأمن الاقتصادي. ونظرا لموقعها الجغرافي والاستراتيجي لبلاد تشاد التي تقع عند مفترق الطرق وسط وغرب وشمال إفريقيا واتجاه أوروبا، تكون عرضة لهذه الظاهرة، وتتفاقم هذه الظاهرة بسبب الأزمات الأمنية في الدول المجاورة. هذا ونشير فإن هذه العملية تهدف إلى تجهيز الضباط لتحديد حالات الجرائم بشكل أفضل والعمل في التحقيقات الجنائية لكفالة حقوق الضحايا خلال تفاعلهم مع أجهزة الشرطة القضائية.
0: في مدينة موسورو أدى المسلمون صلاة الاستسقاء، سنة نبوية يؤديها المسلمون في حال انقطاع الأمطار أو تأخر هطولها من فترة لأخرى. محمد كوشي صالح من هناك.
10: اجتمع المسلمون صباح اليوم في ساحة الأمة بمدينة موسورو لأداء صلاة الاستسقاء طلبا للغيث ورحمة، بحضور المندوب العام للحكومة لدى ولاية بحر الغزال آدم مصطفى برامي، إلى جانب رئيس مجلس الإقليمي والمسؤولين الإداريين والأسكريين والأمنيين وجمع من المواطنين. وأما المصلين الشيخ محمد طاهر نور، حيث التقى خطبة تناول فيها أهمية التوبة والاستغفار والرجوع إلى الله، وحث المسلمون على التكاتف والإكثار من الدعاء في أوقات الشدة. وعقب الخطبة أدى المصلون ركعتي الاستسقاء، ثم رفعوا أكف الضراءة إلى الله والبركة البلاد، وأن يحفظ تشاد وأهلها من كل سوء. مدينة موسورو، محمد كوش صالح للإذاعة التشادية.
0: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل في الإشراف العام، أستاذ يوسف محمد زين في التنسيق، عثمان آدم الدود في التحرير والإعداد، أحمد خميس جمعة، وفي التنفيذ الفني المهندس محمود قصرة. وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمس سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم، وأمطار خير وبركة.
11: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

0: كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة خاصة نخصصها للحديث عن التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية والذين سيلتحقون بالمؤسسات الجامعية في القريب العاجل. حول هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة جمينة محاضر بكلية العلوم التربوية ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات بالمجلس العالى للجامعات المصرية. أهلا بك البروف في استديو الإذاعة الوطنية الجديدة.
1: أهلا بكم وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أولا أرحب بكم في هذا البرنامج الشيق وأرحب بالمستمعين في الإذاعة الوطنية. يعني صراحة سعيد كل سعادة بأن ألتقيكم كشباب يناقشون موضوعات حية تلامس الواقع المعاش وتخص مستقبل الشباب الذين تحصلوا على الشهادة يعني الثانوية.
0: طبعاً على الحرص، عندنا كثير من الطلاب لقوا شهادة ثانوية وهم مقبلين إلى الحياة الجامعية. الطالب لقى شهادة ثانوية، كيف يختار التخصص المناسب له في الجامعة؟
1: بخصوص اختيار التخصص، هذا الأمر يرجع أولاً لرغبة الطالب وللمساق الذي كان فيه. طبعا تعرف في الشهادة الثانوية هناك عدة يعني مساقات، هذا أدبي هذا علمي، والعلم أيضا الآن تنوع كثير. اللي عنده المساق الأدبي يختار التخصصات الأدبية، واللي عنده المساق العلمي طبعا بفروعها يختار هذه التخصصات بما في ذلك رغبته الخاصة. تجد أن في نفس التخصص الواحد الطالب يجيد يعني بعض المواد ويتفوق في بعض المواد على أخرى، فلذلك يمشي في نفس هذا الاتجاه. فالرغبة هي أساس النجاح، والرغبة هي يعني هي التي تفتح الآفاق للطالب وتتركه ينجح في المستقبل ويوسع مداركه في هذا التخصص، بل يتمكن منه ويصبح من الذين يشار لهم بالبنان في هذا المجال.
0: وروح مرات طبعا نلاحظ الأسرة قد تقول عندها رغبة وكذلك الطالب عنده رغبة، والرغبتين قد تختلفان. أي الرغبة الطالب يمشي فيها يعني؟
1: هذا حاصل الآن، لأن الأسرة تريد مثلا توجه الطالب في توجه معين، والطالب يريد أن ينتهق يعني تخصص معين. هنا الأفضل إذا حصل الجمع بين الاثنين يعني أو التوافق، يعني الفقهاء يقولون الجمع بين الأدلة، إذا تعارضت الأدلة فيعني إذا أمكن الجمع لا يمكن نمشي إلى الترجيح. فمن هذا الباب نحن نقول الأفضل أن يعني تجتمع يعني آراء الأسرة وآراء يعني الطالب. فالأسرة المفروض تنزل لرغبة الطالب. لماذا؟ لأنه لو أجبر ودخل في تخصص آخر ربما يفشل، وهذا طبعا أكيد يعني جدا. فلذلك يعني تحاول أن تنزل إلى رغبته، فإذا أبى فتحاول أن تقنعه، تأتي له بالمبررات وبالأدلة الكافية. واضح، نحن نريدك أن تمشي في هذا التوجه. مثلا يعني أسرة ما عندها طبيب، تريد من هذا الطالب أن يكون يعني طبيب، وهالطالب يريد أن يكون طيار أو مهندس زراعي أو شيء من هذا النوع، فتسوق له الأدلة تقول له يا أخي معليش ابن أنا أمدى. يعني نحن نريد، ما عندنا طبيب في الأسرة، ويعني نحن يعني نريد منك أن تكون طبيب لأننا يعني نحتاج إلى علاج ونحتاج منك إلى توجيهات وإرشادات صحية وكذا وكذا، ويمكن أن تستعين بالأساتذة الذين درسوه في إطار يعني التخصص. الأساتذة الذين درسوه هذا الطالب يمكنهم أن يساعدوا الأسرة ويقنعوا لأنهم يعرفون هذا الطالب. فأحيانا الطالب لا يستمع إلى الأسرة ولا يرضخ لها، ولكنه يستمع إلى آراء الأساتذة الذين درسوه في الشهادة الثانوية أو في المرحلة الثانوية لأنهم متأثر به.
0: كذلك نلاحظ يعني تارة أنه مثلا نظرا لعدم توفر التخصصات الكافية في البلاد، الطالب عشان بيقول أنا نلقى منها طلع برا يضيع سنتين ثلاثة أربعة سنة، أنتوا ده توجيهكم؟
1: هذا حصل عندنا كثير من الطلاب، ضيعوا ما سنتين ثلاث سنوات ثم عادوا لنا في الجامعة وبدأوا من السنة الأولى. شوف هذا يحصل، السبب منه تعرف الطموح الزائد. شبابنا يعني أكثر من حملة الشهادة الثانوية هم شباب، وأنت تعرف، أنت شاب تعرف طموح الشباب ورغباتي. نحن أيضا عندما كنا شباب عندنا أحلى، وما كنا يعني نود أن نكون تربويين أو شرعيين أو سهل، لا كنا عندنا طموح أن نكون إداريين ونكون ندرس علاقات عامة علاقات دولية نكون دبلوماسيين، ظنا منا بأن ذاك أفضل من هذا. هذا حصل، فلذلك يتعلقون بالمنح الدراسية التي لا توجد. لكن في هذه القضية يمكن للطالب أن يدرس فعلا لحدها، يمكنه أن يقدم ويواصل هنا وينتظر المنحة. بعض الطلاب قالوا هذا استفادوا من زمانهم، ما ضيعوا زمن، يعني يدرس يلتحق بالجامعة يقدم في أي تخصص يعني قريب منه أو الذي يريده إن وجده. طبعا للعلم أن الدراسة هنا ومع الخارج تختلف طبعا أكيد من حيث المستويات الأكاديمية ومن حيث القيمة العلمية ومن حيث الجامعات. طبعا هذا لا شك فيه يعني. طبعا الدراسة في الخارج نحن كلنا درسنا في الخارج. طبعا البيئة العلمية تختلف لأن البيئة متوفر فيها كل شيء ووسائل التعليم متوفرة وسائل التثقيف والقاعات ومراكز الأبحاث هذا معروف. حتى نوعية الأداء وخبرات الأساتذة والمدرسين يختلف هذا معروف يعني. لكن إذا لم تجده يعني تضيع زمن لا لا يمكن. فليقدم الطالب ويواصل في طلب المنحة. إذا جاء عندنا بعض نماذج في جامعة سبحة وجامعة الجنينة نحن جبناهم طلاب في أنا مشيت السنة الماضية في مؤتمر في جدة تابع لمنظمة التعاون الإسلامي وزرت الجامعة الإسلامية وجدت 5 من طلاب سبحة هناك. قلت له ماذا جيتوا؟ قالوا لا وجدنا منحة. طيب كويس درسوا معي سنة أولى والسنة الثانية عندما جاءت منها مش وصل. هذا يكون مكسب لهم زيادة. فأما أن يجلس الطالب تتبخر المعلومات سنتين أو 3 وخاصة التخصصات العلمية الرياضيات والفيزياء ينساها وهي تعرف أنها سلسلة. الله فذلك يعني أنصح الطلاب وأوصيهم طبعا أبنائي وطلابي أن يلتحقوا بالكليات وبعد ذلك يطالبوا لدي المنحة. فإذا وجدوها فبها ونعمة وإن لم يجدوها فيكملوا هنا المرحلة الجامعية والدراسات العليا يبحثوها في الخارج إذا توفرت.
0: بروف هل بيعتبركم كخبراء تربويين يعني هل هناك تخصصات مثالية للإنسان أن يلتحق بها؟
1: أي تخصص مهم أي تخصص لبابه مهم. نحن نحتاج خاصة في جاد دولة فنية دولة في بداية مشوار التنمية أي تخصص مهم. لكن بعض التخصصات فيها حوجة أو يعني فرضها العصر. مثلا عندما نقول لك فرضها العصر مثلا التقدم التكنولوجي واضح الكلام تقنية المعلومات أمن يعني الشبكات التعامل مع الكذا تقنيات هذه مفروضة فهذه أصبحت ضرورية لأنها تدخل في كل المجالات. لذلك مثل هذه طبعا ضرورية جدا جدا فما من مجال إلا ويحتاج لمثل هذه. أما بقية التخصصات فلكل تخصص أهميته. اللغة لها التاريخ لها أهمية التربية لها أهمية لكن الشباب مشكلتهم أنهم يفضلون بعض على بعض. ربما أنا أقول السبب في ذلك أن بعض التخصصات تترك الخريج يمشي إلى مهنة التدريس. مثلا عندما خرج من كلية التربية كلهم عقدة يقول أنا ما أدخل كلية التربية. ليش؟ لأن مصيري بسيط المعلم. فأنا نحاول أقنعهم بأن التربية ليست تدريس فقط. كم خريج من التربية اشتغل في مجال الصحة في مجال طبعا خريج علم النفس اشتغل في مجال الأمن علم النفس اشتغل في مجال القانون اشتغل في مجال الشؤون الاجتماعية عرفت كيف اشتغل في عدة وزارات عدة مجالات. لكن هذا يتوقف على جهدك أنت على جهدك أنت فأنت ممكن تبذل الكثير. لذلك يعني هذا السبب الذي جعلهم يعني يقولون لا نحن نريد نفضل بعض التخصصات على بعض يعني التخصصات. مثلا في التفضيل التخصصات هذا يرجع أحيانا للتوجيه يعني العالم من الدولة نفسها. يعني أحيانا الجامعات تفرض بعض التخصصات على الطلاب ليدرسوها. لماذا؟ يرجع للسياسة التعليمية للدولة. لأن الدولة تقول مثلا نحن نريد في مجال ما عندنا مهندسين ما عندنا طيارين ما عندنا يعني اقتصاديين ما عندنا فكر. فتقول نحن نريد خلال عقد من الزمن 10 سنوات أن يكون عندنا كذا من الطلاب نريد في مجالات كذا كذا. فهذا هو الحوجة تتوقف على الأهمية تتوقف على الحوجة أحيانا. ولكن بصورة عامة كل تخصص مهم في مجاله والمجتمع يحتاج إليه.
0: كذلك نلاحظ في الجامعات بعض الطلاب يقولون عنهم يعني دخلوا في هذا المجال مثلا مجبورين من الأسرة. يعني هل عندكم توجيه الأسرة إنه ألا تضغط الطلاب في التوجيه في التخصصات التي لا يرغبونها؟
1: طبعا هذا حصل لي نموذج في جامعة سبحة وعن تجارب نمر بها عبد الله. حصل عندي طالب في السنة الأولى عندما درس مادة مدخل إلى التربية طبعا درس أقلها 12 سنة هذا الطالب مجرد دخولي أول محاضر خرج تبعني بشرت في الساحة وقال لي دكتور دكتور كنت نعم قال لي والله أنا ما جيت في رغبتي أنا برغبتي وأسرة أجبرتني هنا. أنا قلت إيش رغبتك أنت؟ قال لي أنا أريد أدخل كلية حربية. أيوة أنت تعرف تكون ضابط؟ قال لي نعم. قلت له جيد لكن هذه فرصة سبحة هذه أكملها يا أخي. من يجد فرصة في سبحة كانت سبحة نادرة جدا دخل بمسابقات وكذا خلاص كيف. وأنا عارف أنه إذا أكمل السنة يغير رأيه شفت كيف. خلاص أكملنا سنة أولى جينا السنة الثانية في منتصف السنة نسي هو. فأنا ديت قلت له فلان أنت ما قلت تغير تخصص في المدرسة؟ لا لا خلاص أنا مدرس يا أخي. وبدأ يعني يبرهن لي بأن المدرس روح الأمة وأن التربية مهمة وأن التربية أساس التنمية وأن يعني كل شيء يتوقف عليها وأنها أم الكليات وأم التخصصات وهي روح المجتمع وكذا. يعني مجرد وجد أن توجيه جيد ووجد أن إنسان فهمه معنى حقيقي للتربية غير فكره. فهو كان له أفكار أخرى لكن عندما جاء وجد أن التنمية مهمة وصل في هذه التخرج والآن هو في كندا ويواصلني هذا الطالب، وأنا أشرفت عليه في التربية العملية، تخرج في سبحة كلية التربية قسم التربية علم النفس. لذلك أحيانا يعني الأسرة لا تجبر يعني الطالب أن يدخل، فإذا دخل يكمل، لابد أن يكمل، وبعد ذلك قد تتاح له فرصة أخرى لتلبي يعني رغبتها أو يعني يحقق أهدافها. نعم.
0: ورفق ذلك نلاحظ الحياة الجامعية تختلف من الحياة الأخرى، فوجيهكم شنو للطلاب الداخلين في الجامعات؟
1: نعم، الحياة الجامعية تختلف عن الحياة الثانوية، المرحلة الثانوية، فهذه مرحلة أخرى، فالطالب عندما ينتقل من الثانوية إلى الجامعة يجد يعني تغيير توتالي أو جذري في المحاضرات وفي طريقة التدريس وحتى يعني لأن الحياة الجامعية أو دراسة الجامعة تعتمد على البحث، يعني كلها أبحاث، فالطالب مطالب أن يبحث هو أيضا، ما يمكن أن يعتمد على الأستاذ المحاضر أو المحاضرات، يوسع مداركه في المكتبة وينتج هو أيضا ويصبح يعني طالب مستواه عالي وعنده نوع من النقد والتحليل والإضافات، ويعني هو أيضا يعني يقدم ما عنده، لا يمكن أن يستوعب فقط، لابد أن هو أيضا ينتج ويثمر. ولذلك الحالة الجامعية تختلف عن الحالة الثانوية، المرحلة الثانية لعدة محاضرات، أول اختلاف حتى في المسميات، ونحن نواجه مثل هذه الإشكاليات مع طلابنا في السنة الأولى عندما يأتون طبعا حديثي عهد الجامعة فيستخدمون مصطلحات في المرحلة الثانوية، مثلا يقول لك دكتور ما جانا علينا عندنا حصة وما جانا حصة، يقول لا ما حصة هي محاضرة، وعندما يناديك يقول أستاذ أستاذ أستاذ أستاذ، لا نقول له دمو أستاذ دكتور، خلاص سنة أولى يتعود سنة ثانية مسموحين، سنة أولى يسمحين، هذا يعني بداية. المصطلحات تختلف، نظام المحاضرات تختلف، أسلوب حتى التقويم طرح الأسئلة أيضا، وأكثر شيء يعني يختلف عن الثاني لأن هناك شيء يسمى أعمال توجيهية للطالب، مكلف بأن يقوم بأبحاث، هذا في الثانوي غير موجود، وأيضا يعني يمكن أن يعطى رؤوس أقلام لا تملى، يعني ليس بالضرورة أن يملى، يعطى رؤوس أقلام يقول له أن تتوسع في المعلومة، لذلك الطالب يعد البدة ويكون باحث ويكون يعني مطلع في كل ويضع جدول زمني للمقدرة، وأظن بعض الجامعات تخصص يوم خاص للمقدرة، هذا هو السبب، تتدرب على البحث وعلى كيفية يعني التأليف والأساليب المؤلفين وكيف يستنبط المعلومة وكيف يستخلص وكيف يستنتج، وهذا هو.
0: بروفنا في نهاية البرنامج، هل عندك كلمة أخيرة توجه للطلاب اللي بشهادة هذا الثانوية وماشين بالجامعات؟
1: أولا أقول لهم ألف مبارك على نهنئهم جميعا على حصولهم للشهادة الثانية، لأن الشهادة الثانية هي عبارة عن مفتاح واضح الكلام للتعليم العالي، ونسأل الله عز وجل أن يوفقهم في حياتهم الجامعية، وأقول لهم فليشدوا الميسر لأن كلما انتهيت من مرحلة في انتقال من مرحلة ثانية ومرحلة تختلف عن الأولى، أهم شيء عندهم يحرصوا على الوقت ويكونوا مطلعين، يعني يكثروا من الاطلاع واضح الكلام، وأن يتقن التخصص، هذا هو عندنا إشكالية الآن التمكن، هذا يتخرج من اللغة عنده إشكالية في التعبير، هل لو تخرج التعبير عنده حتى يشتغل؟ لا، فليتمكن من التخصص وربنا يعينهم إن شاء الله. شكرا لسعادتك.
0: شكرا جزيلا بروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم على كرم الحضور والحديث حول هذا الموضوع. سمعنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي سجلناها لكم حول موضوع التوجيه الأكاديمي للحاصلين على الشهادة الثانوية حول اختيار التخصص، وكان ضيفنا فيها هو البروفيسور عبد الهادي أحمد عبد الكريم الخبير التربوي وكذلك باحث بجامعة بن شمينة ورئيس اللجنة الفرعية للترقيات بالمجلس العربي للجامعات المصرية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس التسجيل أحمد شريف اللكي.

مسوال كالي كاكي بسكين دول رجالة ألهم عد رجالة على أجملهم والمعلم خالية كاكي معلم الضلاي يا دول رجالة السلطان التجاني لم يات رجالة ألهم عد رجالة ألهم عد رجالة سيد دول رجالة البلا ما بمقرية دول رجالة يا رجالة

0: فات كزغربي بدلنا كزغربي زرع كل اندي انا فاكر لك ما دنسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغرابة ام هديسا كد كاتشي كاتشي انا مدرس لله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزغربي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلكي طبنا الخلب قد ضبيط انقذ لي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجان يا ولد أهلي كان يا ولد نفري هري طاق ما تمد الفارس المتني
1: آمين
0: العمات رجالة سلطان التجان يا ترجالة البلا مدن والدندي كل من رجالة يا ترجالة أباكر والألي دول رجالة كام بلا مدن والما الله مطمئن التجان دول رجالة كم من يالبنا سي الشيخ اللي قريقا والشيخ مردو للرجالة سلطان التجاني قول لك يا ترجالة اليوم يا ترجالة القريمة سنة دول الرجالة سنة ولدتهم التجاني دول الرجالة يا ترجالة البلا مد الله والبراهيم اليوم يا ترجالة كم من يالبنا سي هذا البلامة والجندو البلا مدنا كل هذول رجالة سلطان التجاني لهم يا ترجالة يا ترجالة شيخي جبرين الاج على جبن مردول رجالة
1: انا النوار
0: لهم يا ترجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجاني لهم يا ترجالة يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاكي دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والمعلم طمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياط المال البلا مدنا دنا والدندي درب درب اللي نزل دا الرجال البياط المال جيت ولا كمان دا ولد الجد

على جباك البش والدنا ضربات رهب اللي ننزل راع الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاك معلم الضلاي ضربات رهب اللي ننزل راع شيخ اللي قرقا والشيخ مرجود ولا بنسى يا ضرب التراب اللي نزل راع القريم ينسن ولدتهم ضرب التراب اللي نزل راع البلامدنا راوى الجنبة دلخل الدنيا ضرب التراب اللي نزل راع الرجال فيها في المجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل راع يا ضرب التراب اللي نزل راع رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل راع الرجال البياض الموجود ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل راع الباكر يا زهرنا دل خليل رجا ضرب التراب اللي نزل راع ضرب التراب اللي نزل راع أبا فن والآدم ضرب التراب اللي نزل راع الرجال البياض الموجود ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاك التوم ضرب التراب اللي نزل راع الرجال البياض الماء سلطان ضرمة والموسى ضرب التراب اللي نزل راع الرجال البياض الموجود ملا بنسى على موسى والكالي كاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل راع على جمليم والمعلم خالية ضرب التراب اللي يا يزل راع شيخي ألوي ألوي أبن قريان والمهم كاك دريس دوك بهران يا ضرب التراب اللي نزل راع البلام عبد الله البلام هو البراهيم ضرب التراب اللي نزل راع الرجال البياط الماجوت ملا بنسى علي يا الخضر دون خليل منجا ضرب التراب اللي نزل راع الرجال ما دول ما علي والميم بلا ما دقنو دول خليل منجا يا ضرب التراب اللي شن والشيخ دنا ضرب التراب اللي نزل راع الرجال البياض المال دل خليل مجال على رمضان صالح كاك اللوان ضرب التراب اللي نزل راع سلطان التجاني ولد اللوان الأباك كاك ممد والجبر جبر ولد يونس يونس ولد بران يا ضرب التراب اللي نزل راع الرجال بياض المال ضرب التراب اللي آمد الأيام ضرب التراب اللي نزل راع الرجال البياض المال التجاني والشيخ دريسة كاك التوم

قل ما جوت ما لبنسا قلب الماء اللي في البر ما قلب الماء ينوسا قلب نجر دائما المدخور دوا قلب تخرى هادي ورا بلقى جمعت كابل من عصر الكردسة الولد الولدة في زمان ندا فأعطوا به ونا شاكا دلقى مشاك ودلقنا لزا الامير مدايما دايما استمي ابو فرس هدية شاف اللام هايمي هاو تشاشي بيري جلاتا قمري طنبايري انا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمي دروم ما صافة طالتن اللي بي هاو دودا يا قرقرات كرب دروك شدر الشاخر شيا ما بياكل القوم بياشي بي رقاد الرجال بليل تملوي علم برهيم جوز الكوكي الناقة بالجمل ما ينتبه لي انا ببكي لي يا الاهل النال القبشي الرب صلى ربنا المولد يا لنبابك ادي ما ذاقو اذ الشراب سلطان التجاري لمن ينبك قبل ما نبلاك قال ادي مراقو على جموس والكالي والكالي كاكي بسكين على مدي مراقو اذ الشراب بلا ما علي والمم اليوم انا بيت كامل ما نبلاك شيخ علي قرقا والشيخ عمر ادي مروقا الاجمل والمعلم خلي ادي مروقا اذا الشراق انا بيت كامل ما نبلاك اليوم مروقا

من ربنا خلقك، من ربنا خلقك أب فادنا ولد آدم. يا من ربنا خلقك ألف لا مدنا ألف لا موالجند، من ربنا خلقك فرتدان التجاني والشيخ دريسك أكتم. من ربنا خلقك كم من يالصبرة على محمد البشير ولد الدرمان. من ربنا خلقك الما ترقطن الما ضرب كتكتا. يا من ربنا خلقك مثل الاجمع ام الصالح. من ربنا خلقك والعثمان من ربنا خلق اليوم. يا يا لما نامي اليوم يا لما نامي الرافق يا الداري. انا يا لما نامي اليوم انا يا لما نامي انا

انا انا انا يا بلا انا ما طب طب انا ده بدري انت تربوني بيه يا مرحبا كم كما كنا كما نمشي وسا برناري انا قال كابو داجي بتاربا نار مدن كان يا تب مليا على جر كنت ما تكل شوكا تودي الدنيا الاخره تجمع كل كل الا الله سيدي محمد رسول الله صلى الله وسلم على نجد مطار نقلب شباب مصر بلنجري كم اللواء يبير بلنبو على شقا جل سوار جل صبا جل سوار جل تدنسا هدي سربنا بريد سغراجي زبلغ يبطلاق هلا يقيد دمار رمى دمار

الكلام من عنده بقى البتين من بقني فيه امينه تمريه بنت جوكر خادم وخد زي القانيه مر ولايه تركي اللي انا صاري بلاشري هنا كابل من جفيه تارك كرمت الجت بالنوليه شركه بالجامعه كرب زي بوريه نيالي بقصوليه كمسم بدي بقى

0: دينا شال رجل ابو ميقو ماني نما خايرونا كنتو خايرونا نكدر هجاي الصوما.
1: مستمعين وسمعت رجعت نوقف الشعر الكبير جامع بكر عشان نبدأ لكم بلغتنا اليوم. أشياء اليوم جات مطرة وإن شاء الله تكون مطرة مباركة. الإدارة العامة أنا وزارة السكن والتمدن تطلب من الناس النقري لكم أسماءهم ديل خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة انت الكدسر لشيء مهم بخص بكاناتهم عشان البكانات دي فوق مشاكل. هم عبد الكريم محمد إساقة عند بكان في كارتية مشاقة سيكسيون 1 يلو 1 لو 15 كالي أحمد بدير وعبد الكريم ناريمي عندهم بكان في كارتية الرنجاجي سيكسيون 3 يلو 5 لو 13 ولو 15 إيسا عبد الرحيم عند ترين في كارتية قوي سيكسيون 1 يلو 177 لو 1 و 2 السيد حسن عبد الله عند ترين في كارتية الرنجاجي سيكسيون 2 يلو 139 لو 10 وأخيرا عبد الباسط آدم محمد عند ترين في كارتية قوي سيكسيون 1 يلو 63 لو 1 كلهم كي كان ما مشوا البلاغ دا ككونفوكاسيون بلا خنا وفا إدريس محمد بلا محمد أندليمو إدريس أندليمو آدم حسن المعروف بجديو ومرة حسنة أزرق آدم أحيا جبرين نهارون إدريس حسين موسى آدم زكريا بلا ما دكار محمد بشارة بشير دوبا حامد محمد علي يونس ماجر جبرين أحمد صوصل الحاج محمد أخو جدو إدريس بلاما إم حامد عبد الله حسنة جرم كبير كبير مكايلة الحاج بلاما جبرين محمد بلاما إم خالة بلاما أحمد جبرين بلاما الحاج جبرين بلاما جبرين يايا الشيخ عبد الله إدريس اللوان هارون أبالي اللوان صغير اللوان كشلة دندينيني اللوان كشلة بخاري بلاما مكايلة الكلو بلاما أحمد حسنة بلاما صالح بكر بلاما آدم محمد بلاما آدم إيسا بلاما الحاج عمر بني بلاما لوال كريمة بلاما آدم قونا بلاما حامد حسنة بلاما القور شروما الشيخ جبرين عبد الله بلاما محمد قصير إيميلس محمد نكاس جدهم جاموسي شباب آدم جوكو موسى محمد زارة المعروف الشريف بلاما محمد زارع المعروف الشريف بلاما جيت جريما الشيخ موسى جبرين المعروف بجابري إدريس قجة إما النايم خالة يحيى الشيخ أنج صالح بيسا الشيخ حسيني أوكا بلاما توم موسى في النالة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل كانتون الفاس كانتون كدادة كانتون أسلا وكانتون أيش ولكل الأهل البعيدين والقريبين البر والداخل الهلال المجاورات بمماتنا أخوتهم أمهم وزوجتهم أم بيت آدم حسنة زوجة إدريس حسنة ماتت أمس الأحد والسرقة تبقى مباكرة الطلات في النالة هلت بلامة محمد أندليمو كانتون ألفاس الأهل الله صبرهم ولا مرحومة الله يغفر الله ويرحمها ويدخلها الجنة. الساعة 9 دقيقة في استديو تروحنا الأونما نمشي لمكنة الفن.

في واحد بلاخنا شكر باسم هنا كل الانسيان كومتاهنا دار الفواكه بشكره من داخل قلبهم رئيس الجمهوريه كبير الدوله المارشال محمد ادريس ديبي اتنو وزير هنا الدفاع والمحاربين القدامى والديركتور جنرال هنا الجندرميري ناسيونال بعد ما رفعوا عز الدين شواء بكر لجراد هنا جنرال دي بريغاد. الشكر بوجهه لرئيس الجمهوريه ووزير الدفاع والديركتور هنا الجندر ميري. نكرر باسم انا كل انسانكم متانا دار فواكي بشكره من داخل قلبهم رئيس الجمهوريه كبير الدوله المارشال محمد ادريس ديبي اتنو وزير الدفاع والمحاربين القدم والديركتور جنرال هنا الجندر ميري بعد ما رفعوا عز الدين شواء بكر انطو جراتان جنرال دي بريغاد الساعه 7:13 دقيقه.

0: مستمعينا سمعت راديو تشات في كل مكان الساعة 15 دقيقة في مدينة منغول عاصمة ولاية جيرا نفس الساعة في راديو تشات. النشرة الدارجية هنا اليوم أشياء يوم الاثنين بقدم لنا الزميل بشير عمر. بشير مساء الخير.
1: مساء النور زميل تجاني سير رمات. بسم الله الرحمن الرحيم أعزائي المستمعين في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار إن اليوم أشياء ونشرة طوالي نبدأها بالأنامين. بعد تفكير طويل الحكومة من بلدنا تشاد قررت الانسحاب من المحكمة الدولية الجنائية CPI. اللجنة الوطنية من برنامج وقفان النزاعات في بلدنا تشاد كمان صوت طاولة مستديرة وده عشان يقود الاستراتيجية نعملها لبهتاج تمويل 19 مليار فرنك سفا من الشركاء هنا الحكومة. ومجموعة من العصافيين من بلدنا تشاد ونيجر ونيجيريا والكامرون شاركوا اليوم في ورشة تدريب بخصوص الهمبولات انت المناخ والقوارس الإنسانية والطبيعية في منطقة قوط بحيرة تشاد. الورشة كان بقتيه الرعاية انت لوزيرنا الإعلام قشمر كلامنا بكومة قاسم شريف محمد. دلانوين في نشرة تلقوا أخبار آخر. رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير ألمي هلينا رأس اليوم ظهوره في العاصمة جمينة في الصالة الكبيرة من وزارة الشؤون الخارجية الخدمات انت الطاولة المستديرة ده بخصوص لمين القروش عشان يمولوا الخدمة انت اللجنة الوطنية انت النزاعات والمصالحة في بلدنا تشاد. المناسبة كان بقيت بحضور كثير من الوزراء في الحكومة والشركاء الماليين الفراس والمنسخة منظومة الأمم المتحدة في بلدنا تشاد فرانسوا بتلنجايا كان أكد في كلمته بكونه المنظمة المنطقة إلاك تشاد تايات وقاعدة تواجه همبولات كثيرة لكن بقت خير من زمان بفضل الخدمة انت اللجنة الوطنية البتيتات لدعمها كل الشركاء. من جانب كمان رئيس الوزراء السفير ألمي هلينا قال الحكومة من بلدنا تشاد أنطت أولوية للسلام والمصانعة ومنع النزاعات في كل الأراضي الوطنية وأنطت توجيهات للجنة عشان تزيد الخدمة جيتها وتكمل المشروع هنا خدمتها اللي اهتمامها كبير من الحكومة والشركاء. اليوم بتاريخ 27 شهر 7 2026 الحكومة من بلدنا تشاد عبر الوزارة الخارجية كان مرقت قرار مستقل بمرقين هنا بلدنا تشاد من المحكمة الدولية الجنائية CPI وده عبر الرسالة وجهتها الحكومة للأمين العام هنا الأمم المتحدة اللي هو اسمه كلب بسيرين النظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية. في الرسالة كمان طلبت الحكومة التشادية من الاتحاد الإفريقي والدول التابعة لها خليه يفكروا بطويل في قويين القضاء هنا إفريقيا. قرأي انت البيان مع الزميل تجاني سرمت.
0: وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين في الخارج تخبر الرأي الوطني والدولي بتاريخ يوم 27 شهر 7 سنة 2026 جمهورية تشاد تبلغ الأمين العام للمنظمة انت الأمم المتحدة أوني الهبز مسؤول من نظام هنا روما الأساسي تشاد شالت قرار ومرقت من النظام هنا المحكمة الجنائية الدولية وده حسب الشروط والإجراءات الجاد في المادة رقم 127 من النظام الأساسي هنا روما. القرار شالت تشاد بعد المراجعة والدراسة للأمل هنا المحكمة الجنائية الدولية مما تشاد انضمت في سنة 2002 والأمل القامت فوق المحكمة في السنين الفاتو أمل محدود وما في عدالة حقيقية. هل أملهم مقصود ولا ما مقصود؟ وكلي البيانات الرسمية انت المحكمة CPI المرقت في يوم 11 من شهر 5 سنة 2026 الفات وده بخص النظام الأساسي هنا روما المحكمة فوق 125 دولة منها 33 دول من قارة أفريق. المحكمة فتحت 10 تحقيق كلها كيف في الدول الإفريقية مثل دولة أوغندا، جمهورية كونغو الديمقراطية، دارفور في السودان، جمهورية سنتر أفريق، كينيا، ليبيا، كوت ديفوار، مالي، بوروندي. تدريجياً قاعدين بمشوا لمناطق آخرة بس إلا في قارة أفريق. في نفس التاريخ في 9 قضايا قادة للتحقيق كمان تخص دول إفريقية مقابل 4 قضايا في مناطق آخرة من العالم وما فوق أي تقدم ملموس بس إلا الدول الإفريقية. وفي نفس التاريخ المحكمة كلمت في 7 كربوهم منهم 6 ملاحقين في مشاكل إفريقية وواحد عنده مشكلة خارج القارة الإفريقية. عشان ده جمهورية تشاد تطلب من الاتحاد الإفريقي والدول الأعضاء خلي بفكروا في مستقبل هنا نظام إفريقي بكون قوي وعنده آلات قضائية إفريقية قوية بكون فوق عدالة ومصداقية وتوازن تخدم الأجيال الحاليا والجيل البجي أمباكر. الحكومة نجات شالت قرار وما تتراجع عنه أبدا والحكومة عندها النية السمحة عشان تحارب الناس اللي بقوموا بالجرائم وما بنجوا من العقاب. وتشاد تحترم التزاماتها بالصكوك الدولية. تشاد تطلب من الدول الإفريقية بكون عندهم آليات قضائية قوية والمشاكل بحلوها في قارة أفريق وده بيجيب الكرامة للدول الإفريقية. انجمينا يوم 27 من شهر 7 سنة 2026 قشم الكلام هنا وزارة الشؤون الخارجية إبراهيم آدم محمد.
1: نتابع لكم نشرة الأخبار من راديو تشاد. الوزير للإعلام قشم الكلام عن الحكومة السيد قاسم شريف محمد فتح اليوم فجر في فندق راديس بلو وهذه ورشة إقليمية شاركوا فوقها صحفيين من بلدنا تشاد ونيجر ونيجيريا وكامارون. والورشة دي بتخص التوعية انت السكان أنا بحيرة لك تشاد في مجال الهمبولات من تغيير الجو المناخ والكوارث الإنسانية عشان الصحفيين يلقوا دور كبير في نشر التوعية عبر الإعلام للسكان ويهمون من المخاطر التلبية التي تهدد الحياة المواطنين بسبب الجفاف والزعف عن الصحراء والمجاعة والمشاكل الآخرة القادة تحصل في منطقة البحيرة. المناسبة كان بقت بحضور الوزير للبيئة والصيد والتنمية المستدامة حسن بخيت جاموس وبحضور كثير من المسائل في الإعلام عن الحكومة. في الصالة من وزارة الشؤون الخارجية الوزير التعليم العالي والبحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاكيون بطنا كان أنطى البداية انت الأيام أن التفكير بخصوص الطوران عن التعليم العالي في بلدنا تشاد. الزميل محمد عمر إدريس ورينا بالتفاصيل.
2: عشان يقبلوا النشاط عن القطاع عن التعليم والتدريب التقني والمهني الفرعي ويجعلوا كأداة حقيقية للتنمية الاقتصادية والتوظيف وريادة انت الأعمال والقدرة التنافسية الوطنية بقت الأيام انت التأمل والتفكير عشان يقبلوا تأسيس حوكمة انت التعليم العالي في تشاد. المناسبة بقت تهد موضوع كيف يجعلوا التعليم والتدريب التقني والمهني قطاع فرعي وقوي وموجه للاحتياجات الاقتصادية المحلية والاندماج المهني للشباب. كلل الأمين العام هن وزارة التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني يونجي فريدريك قال الحد من تنظيم اللقاء عشان يبنوا رؤية مشتركة للإصلاح عن التعليم التقني والمهني في تشاد ويوصلوا لحلول عملية تربط التكوين بسوق عن العمل ويدمج الشباب في مكان واحد ومفيد. فباسم الشركاء الفنيين والماليين قدم ممثلهم كلمة أكد فوقها وقفينهم الدائم عشان يدعموا التعليم ويتطوروا في تشاد. وزير التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومبتنا قال الأيام هنت التفكير ما تشكل مجرد ندوة إضافية بس ولا لقاء مؤسسي عادي لكن هي نقطة هنت الانطلاق عن الإصلاح العميق والقوي والطموح والدائم في النظام عن التعليم والتكوين التقني والمهني ويقبل تأسيس هنت الحوكمة هنت التعليم ويقول لا مركزية ويمكن الحياكل الإقليمية. الوزير أضاف وقال النتائج هنت اللقاء تساهم في تحديد استراتيجية جديدة عشان تنفذ المكون الثاني هنت المدرسة المفتوحة من مشروع التدخل الإقليمي عن التعليم في منطقة الساحل والممول من البنك الدولي. نذكر بكون الأيام هنت التفكير تجمع كل أصحاب هنت المصلحة عشان يخطوا ويقيموا تقييم مشترك ويقدروا دور هنا التعليم والتدريب التقني والمهني في نجاح انت الخطة الوطنية انت التنمية ويحددوا المعوقات والمشاكل ويجوبوا الحلول المقابلة ويعتمدوها في خارطة انت التشغيل التوافقي ويقبلوا التنشيط هنا قطاع التعليم العالي في تشاد.
1: بمناسبة هنا اليوم العالمي هنا محاربة مرض الكبد الوبائي دورة سنة 2026 اللي بيصادف كل سنة يوم 28 يوليو. الوزير الصحة العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد كان قدم بيان في مكتبه للأمة التشادية. خلينا نسمع بعض من كلامه في ميكروفون الزميل عثمان آدم الدد.
3: نحتفل باليوم الدولي لمكافحة ضد الوباء عن الكبد. الوباء ده موجود، وأيضا نحن عندنا إمكانيات الأساس في كل موجودة في المراكز الصحية. المعدات دي مجان، ما دايرة لها دفي ولا كهذا. إذا نطلب منكم كل واحد لو كان حس بأشياء كده يعني بالنفس اللي صدق عليه سوي بائس، المعدات موجودة للحكومة جابتها في كل المراكز الصحية في تشاد، لأن المرض ده مرض بعدين بيأثر في الكبد، في المستقبل ممكن يعني سبب لموت الإنسان. إذا نطلب منكم الصحافة بصفة عامة تشاركوا معنا عشان نوقف الناس دي.
1: السموتدى الوزير الناصية العامة الدكتور عبد المجيد عبد الرحيم محمد. المدير عن القضاء في الشرطة المركزية رقم 2 جون تانيال كان مسألة للوزيرة كان مسألة للوزيرة انت العدل كان فتح اليوم فجر البداية خدمات الأسبوع عن التوئية هل كان خطوته موضوع وقوع الضحية بسبب الاحتيال الأيام دي نظموها بمناسبة اليوم العالمي عن محاربة التجارة بالبشر اللي بيصادف يوم 30 يوليو في الشهر الحالي. المناسبة يوجد بحضور ممثل أنا مكتب الأمم المتحدة عن محاربة المخدرات والجرائم في بلدنا تشاد. وفي خلال أنا في خلال الأيام دي المشاركين بلغوا كثير من المعلومات تتعلق بالتجارة انت البشر والجرائم الإنسانية. في واحدة من الفنادق على العاصمة انجمينا كان بقت اليوم فجر ورشة هن تدريب كان فتحها المدير عن الشؤون الإدارية في الوزارة انت العدل زين العابدين إبراهيم شريف. الورشة دي كان فتوى عشان يصادقوا في الخطة انت العمل الخاصة البخط مباها في الوزارة. المناسبة كان بقت بحضور كثير من المسائل في الوزارة انت العدل. محمود كسراء الساعة 7:27 في استوديو راديو تشاد. خلاص بدأ كملت نشرة الأخبار. إن اليوم الشهر فضلتم النشرة نذكرهم بالأنامين. بعد تفكير طويل الحكومة من بلدنا تشاد قررت الانسحاب من المحكمة الدولية CPI. واللجنة الوطنية من برنامج وقفان النزاعات والمصالحة في بلدنا تشاد كان صوت طويل مستديرة. وهذا عشان يخط الاستراتيجية إن عملها اللي بيحتاج تمويل هنا 19 مليار فرنك صفا من الشركاء هنا الحكومة. ومجموعة من الصحفيين من بلدنا تشاد ونيجر ونيجيريا والكامرون شاركوا اليوم في واحد ورشين تدريب بخصوص الهمبولات انت المناخ والكوارث الإنسانية في منطقة هود بحيرة تشاد. والورشة كان بقت تحت الرعاية انت وزيرنا الإعلام خشم الكلام الحكومة السيد قاسم الشريف محمد. هذه النشرة كان كتبوها الزملاء في قسم الأخبار تجاني سير رماد محمد عمر إدريس وقدمها لكم بشير عمر بشير بالمساعدة عن المهندس محمود قطرة. شكرا للمتابعة والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طب.
4: قولوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.

مصير سمعت راديو تشات بعد ما سمينا النشرة الدارجية وسمينا شوية من أغانينا نرجع للسيديو عشان نقول لكم البلاغات. البلاغ عن الوفد قرينا قبل الأخبار. إدريس محمد بلا محمد أندليمو إدريس أندليمو آدم حسن المروبي قديو ومر حسن أزرك آدم أحيى جبرين هارون إدريس حسين موسى آدم زكريا بلاما دكار محمد بشارة بشير دوبا حامد محمد علي يونس ماجري جبرين أحمد صوصل الحاج محمد أخو جدو إدريس بلاما إما حامد عبد الله حسن جرم كبير مكايلة الحاج بلاما جبرين محمد بلاما إما خالة بلاما أحمد جبرين بلاما الحاج جبرين بلاما جبرين يايا الشيخ عبد الله إدريس الشيخ عبد الله إدريسة اللوان هارون أبالي اللوان صغير اللوان كشلة دنديني اللوان كشلة بخاري بلاما مكايلة الكلو بلاما أحمد حسنة بلاما صالح بكر بلاما آدم محمد بلاما آدم إيسا بلاما الحاج عمر بنيه بلاما الأول كريمة بلاما آدم قونا بلاما حامد حسنة بلاما القرش روما الشيخ جبرين عبد الله بلاما محمد قصير إيميلس محمد نكاس جدم جاموسي شباب آدم جوكو موسى محمد زار المعروف الشريف بلاما جيد قريمة الشيخ موسى جبرين المعروف جابري إدريس قجة إما النايم خالة يحيى الشيخ أنج صالح بيسا الشيخ حسيني أكا بلاما توم موسى في النالة في النالة لوم الحزن ببلغوا لكل الأهل القاعدين في كانتون الفاس كانتون كدادة كانتون أسلا وكانتون عايش والأهل البعيدين والقريبين البر والداخل والناس اللي يرفوا الحلال المجاورات بوفاتنا أخوتهم زوجتهم وأمهم أم بنت آدم حسنة زوجة إدريس حسنة ماتت أمس الأحد وسرقت لبا مباكرة الثلاثة في النالة هلت بلام محمد أندليمو كانتون الفاس الأهل الله صبرهم والمرحومة الله يغفر لها ويرحمها ويدخلها الجنة. شركة كوتون تشات تطلب من الناس الكانديدا الانترناسيونال والكانديدا النجحوا في الكونكور خليه بمشوا للشركة وبدوا معهم الفرنتير مثلا الفرنتير الانجران لوني مرأين كل الزون ده بأربع ألف و 600 طن 4200 طن هنا انجرين وده كمان بشرط بكون ساك 50 كيلو واللون مرودي توتال زون كمان 10800 طن من الانجرين يوري وده كمان مشروط بساكنة 50 كيلو وكان تدوروا معلومات بالزيادة بالكثرة تقدروا تمشي لهم في الديركسيون جنرال هناك في مدينة مندو أو تنادوهم في نيمورو التليفون 66 29 66 أو 66 43 85 01 نكرر الرقم التليفون 66 20 9 87 60 و6 أو 66 40 3 85 5 40 0 1 عشان تلقوا معلومات بالكثرة. الساعة 7:47 دقيقة نمشي لمكنة الفن المهندس الكبير محمود قسر حماد نواصل بالأغاني الجميلة.

مستمعين سمعت راديو في كل مكان، خلاص تك تك تك تك تك كملنا نلاقي من كركدنا نخلو بكنا لزميلنا البجبانا زميلكم واكوي بجي بكلم لكم بكلام نصارى بقول لكم يسي جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان خدمانا بفرحة وسرور أرسل الآلات والموجات وكل الكونسلات انجينير بلين أنا الأونما محمود قصر حماد في مكانة الفن قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان الله مشال الأمانة وما مشينا لا ماجي للوم معكم عن بكر فجر بالساعة 7 لحد الساعة 8:15 دقيقة أرقد بآفي.

0: الإذاعة الوطنية التشادية، ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عمر حسن دهب.
1: مساء الخير المستمعين الكرام أينما كنتم، معكم عمر حسن دهب، أهلا بكم في هذه النشرة وإلى العناوين. بعد مراجعة عميقة، الحكومة التشادية تقرر انسحاب تشاد من المحكمة الجنائية الدولية. اللجنة الوطنية لبرنامج فض النزاع وإعادة الإدماج والمصالحة بتشاد تسعى لتنفيذ استراتيجيتها. طاولة مستديرة تنظم لحشد حوالي 19 مليار فرنك سيفا لتمويل الأنشطة. مجموعة من الصحفيين التشاديين يتلقون ورشة لبناء القدرات حول تحديات التغير المناخي، ووزير الإعلام قاسم شريف محمد هو من يترأس الافتتاح. وفي افتتاحية هذا الأسبوع تتابعون معاناة الموظفين مع صرف رواتبهم من البنوك كل شهر. أهلا بكم، والبداية بالافتتاحية. رسالة نصية من البنك أو إشعار بنزول الراتب بعد أداء الواجب الوظيفي تدخل السعادة في نفوس الموظفين، لكنها لا تدوم كثيرا، فصرف الراتب لم يعد سهلا. معاناة ورداء في الخدمة، أزمة ظلت تصاحب الموظف كل شهر منذ فترة. هذه الإشكالية تفاصيلها في افتتاحية هذا الأسبوع مع سكرتير التحرير أحمد خميس.
2: الراتب ما الراتب وما أدراك ما الراتب الذي يتقاضاه كل موظف بعد جهد وعمل شاق، ولذلك فمن الطبيعي أن ينتظر كل عامل راتبه الشهري بفارغ الصبر. لكن منذ أن تقرر قبل سنوات تحويل رواتب موظفي الدولة إلى البنوك، وهو إجراء كان من المفترض أن يسهل الأمور، أصبح الأمر بمثابة معاناة حقيقية لهؤلاء العمال. ففي نهاية كل شهر يتكرر مشهد مؤسف ومزعج أمام البنوك، حيث تتجمع الحشود في كل مكان. يقف حارس الأمن عند المدخل وكأنه المسؤول الأول، فيقرر من يدخل ومن لا يدخل بحسب مزاجه. وإذا صادف أن تعرف أحدا فقد يحالفك الحظ وتحصل على رقم انتظار قريب. وبعد كل هذا العناء يأتي دور موظف الصندوق الذي يتعامل مع الزبائن بصرامة وكأنه أمام ضابط عسكري، بينما يشتكي البعض من وجود المحسوبية. ومع مرور اليوم يبقى الموظفون الذين تركوا مكاتبهم أو فصولهم الدراسية ينتظرون ساعات طويلة للحصول على رواتبهم. وبالنظر إلى الظروف الاقتصادية يمكن فهم سبب تحملهم لما يمكن وصفه بالإهانة التي تمارسها بعض المؤسسات البنكية. وخلال هذه التجمعات تتبادل الإهانات والتهديدات، وتتشكل حلقات للنقاش حول الأوضاع الاجتماعية. كما يستغل الباعة المتجولون المناسبة لبيع منتجاتهم. أما موظفو البنوك الذين اعتادوا على هذه المواعيد الشهرية فلا يبدون مستعجلين في تقديم الخدمة، بل إن بعضهم يصرخ في وجه الزبائن ويوبخهم بحجة أن هؤلاء العملاء لا يحققون أرباحا للبنك، لأنهم يسحبون رواتبهم بالكامل بمجرد وصولها.
1: ترأس صباح اليوم رئيس الوزراء السفير ألاماي هلينا عمال الطاولة المستديرة لحشد الموارد لتمويل أنشطة اللجنة الوطنية لبرنامج فض النزاع وإعادة الإدماج والمصالحة بتشاد. كان ذلك بحضور عدد من أعضاء الحكومة والشركاء المانحين. حسب الكريم محمد سعيد أبازين.
3: طاولة مستديرة نظمت من أجل حشد الموارد لدعم الجهود المتعلقة بأنشطة اللجنة الوطنية لنزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والاستقرار. المناسبة شهدت مداخلات عدة، لعل أبرزها كلمة المانحين الفنيين والماليين للمشروع والتي قدمها منسق منظومة الأمم المتحدة في البلاد فرانسوا بوتلينغايا، الذي أكد أن حوض بحيرة تشاد لا زال يواجه تحديات أمنية جسيمة، ولكن اليوم تفتح نافذة من الفرص الجديدة بفضل إدماج أكثر من 5400 من المنتسبين السابقين للجماعات المسلحة حاليا في مجتمعات محافظة بحيرة تشاد، مجددا التأكيد على التزام منظومة الأمم المتحدة بدعم جهود الحكومة التشادية لتنفيذ المبادرة المتعلقة بأنشطة اللجنة لتصبح نتائج عملها ملموسة وتعود بالنفع للشعب التشادي. رئيس الوزراء السفير ألمايهالينا أكد أن الحكومة اتخذت خيارا واضحا، وهو إعطاء الأولوية للسلام والمصالحة ومنع النزاعات بشكل مستدام، مضيفا أن الأمن لا يعتمد فقط على الرد العسكري بل يبنى أيضا من خلال توفير آفاق حقيقية لمن ينبذون الأنف ويرقبون في الاندماج مجددا في المجتمع. مؤكد رئيس الوزراء أن طموح البلاد يتمثل في تحويل التزامات اليوم إلى إنجازات في القد، موجها اللجنة المختصة بضرورة تكثيف الجهود لسد الفراغ المتبقي من أجل إكمال أنشطة المشروع، علما أن مناسبة اليوم تشكل الانطلاقة الأولى لحشد الموارد، لتواصل اللجنة التوجيهية جهودها بعقد لقاءات متعددة مع المانحين لسد فجوة الموارد التي يحتاجها المشروع، علما أن البلاد ساهمت 10% من الميزانية المخصصة ولا زالت تبحث عن 82% من الميزانية الكلية للمشروع.
1: أعلنت الحكومة عبر وزارة الخارجية في بيان أصدر اليوم عن انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وقد عللت الحكومة أن انسحابها جاء بعد مراجعة عميقة لأداء المحكمة الذي انحصر في فئات معينة خاصة من القارة الإفريقية فقط. نتابع هذا البيان بقراءة عبد الرؤوف أيوب عبد الكريم.
4: تحيط وزارة الشؤون الخارجية والتكامل الإفريقي والتشاديين بالخارج الرأي العام الوطني والدولي بتاريخ 27 من يوليو 2026. أبلغت جمهورية تشاد الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بصفته الوديع لنظام روما الأساسي قرارها السيادي بالانسحاب من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وذلك وفقا للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 127 من النظام الأساسي المذكور. ويأتي هذا القرار بناء لمراجعة معمقة لأداء المحكمة الجنائية الدولية منذ دخولها حيز التنفيذ عام 2002، وكذلك لحصيلتها العملية التي ظلت فعاليتها محدودة ومتقلبة مقارنة بالتطلعات التي صاحبت إنشاؤها. وفي هذا السياق فإن الإحصاءات التي نشرتها المحكمة نفسها تكشف بوضوح عن انتقائية لا يمكن إنكارها أصبحت نهجا قائما، سواء كانت مقصودة أم غير مقصودة. ووفقا للبيانات الرسمية المنشورة والمحدثة حتى 21 مايو 2026، يضم نظام روما الأساسي 125 دولة طرفا، منها 33 دولة إفريقية. ومنذ بدء عملها فتحت المحكمة 13 تحقيقا تناولت في بدايتها وعلى التوالي أوغندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية ودارفور السودان وجمهورية إفريقيا الوسطى وكينيا وليبيا وكوت ديفوار ومالي وبروندي، قبل أن تمتد تدريجيا إلى أوضاع أخرى في مناطق من العالم. وحتى التاريخ نفسه فإن 9 من القضايا الخاضعة للتحقيق تتعلق بدول إفريقية مقابل 4 قضايا في مناطق أخرى من العالم دون إحراز تقدم ملموس. كما أن مكتب المدعي العام لم يعد يحتفظ إلا بفحص أولى واحد يتعلق بنيجيريا، وهي دولة إفريقية، وفي التاريخ ذاته لم يكن لدى المحكمة سوى 7 أشخاص قيد الاحتجاز، منهم 6 ملاحقون في قضايا إفريقية وشخص واحد فقط في قضية تقع خارج القارة. تدعو حكومة جمهورية تشاد الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء إلى تعميق التفكير بشأن مستقبل نظام يبدو منحازا، وإلى تسريع تعزيز وتفعيل الآليات القضائية الإفريقية بما يمهد لقيام عدالة قارية أكثر إنصافا وتوازنا ومصداقية وفعالية خدمة للأجيال الحالية والمستقبلية. وتجدد حكومة جمهورية تشاد تأكيد تمسكها الراسخ بمكافحة إفلات مرتكبي أخطر الجرائم من العقاب، وباحترام التزاماتها الناشئة عن سائر الصكوك الدولية. ولا يشكل هذا القرار النهائي الذي اتخذته تشاد بأي حال من الأحوال تراجعا عن الواجب الأخلاقي في إنصاف الضحايا، وإنما يعكس قناعة مفادها أن الأنظمة القضائية الوطنية والآليات القضائية الإفريقية أصبحت تمتلك قدرات متنامية تؤهلها للإطلاع بهذه المهمة كاملة وبما يصون الكرامة. صدر في أنجمينا بتاريخ 27 يوليو 2026 الناطق الرسمي باسم وزارة الشؤون الخارجية إبراهيم آدم محمد.
1: تحت رعاية وزير الإعلام الناطق باسم الحكومة قاسم شريف محمد، نظمت الهيئة الوطنية للإعلام السمعي والبصري الأنماء بالتعاون مع الاتحاد الإفريقي لوسائل الإعلام، نظموا ورشة لصالح عدد من الصحفيين، وذلك حول تحديات تغير المناخ والحد من مخاطر الكوارث في مناطق الصراع كمنطقة بحيرة تشاد. بشير عمر بشير.
5: تشهد منطقة خوت بحيرة تشاد تحديات بيئية جمة الناتجة عن التغيرات المناخية وتزايد الكوارث الطبيعية، وفي ظل هذه الظروف تبرز أهمية دور وسائل الإعلام كأداة أساسية لنشر الوعي وتعبئة الجهود وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود. وفي هذا الصدد تندرج هذه المبادرة المنظمة من قبل وزارة الإعلام وشركائها إلى تشجيع الصحفيين من تشاد والنيجر ونيجيريا والكاميرون. في مستعد للمناسبة تحدث كل من المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري بوغر سندا والمدير العام لاتحاد الإذاعات الإفريقية دييغو هردينغا، اللذان يؤكدا بأن الورشة تعد غدوة حامة لتضافر الجهود وتبادل الخبرات بين صحفي دول الخوض وتمكين وسائل الإعلام للقيام بدورها الفعال في مواجهة التحديات البيئية التي تؤثر بشكل مباشر على حياة ملايين الأشخاص بالمنطقة. أما في كلمته وزير البيئة الصيد والتنمية المستدامة حسن فقيد جاموس، فأثمن على جهود وزارة الإعلام وشركائها في تنظيم الورشة المتعلقة بالقضايا البيئية والتنمية المستدامة عبر تدريب الصحفيين لإشكاليات المناخ والكوارث الإنسانية والطبيعية بشكل منهجي، مما يقللها المخاطر وبناء مستقبل أكثر استدامة وصمود، وهو ما يصب في أهداف الحكومة. في كلمته الافتتاحية رأي الحفل وزير الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة قاسم شريف محمد أوضح بأن وسائل الإعلام تقوم بدور محوري في مواجهة التحديات المناخية من خلال نشر الوعي والوقاية من المخاطر وتعزيز قدرة المجتمعات على الصمود وتوضيح الآثار الملموسة التي تحدد حياة السكان ومستقبلهم. ودعا المشاركين إلى الاستفادة القصوى من الورشة التي تتطرق إلى مواضيع ومناقشات حساسة بغية الخروج بنتائج مفيدة تستهدف سكان الغوض بشكل خاص، مؤكدا في ختام كلمته بانضمام تشاد إلى اتحاد الإذاعات الإفريقية الذي يفتح آفاقا واسعة للتعاون على مستوى القارة الإفريقية. هذا ومن المقرر تستمر أعمال الورشة لمدة 3 أيام على التوالي.
1: أشرف وزير التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني دكتور سيتا كيومباتنا أشرف على إطلاق أيام التأمل والتفكير من أجل إعادة تنشيط قطاع التعليم العالي والتدريب التقني والمهني، كان ذلك بوزارة الشؤون الخارجية. محمد عمر إدريس.
6: من أجل إعادة تنشيط قطاع التعليم والتدريب التقني والمهني الفرعي وجعله أداة حقيقية للتنمية الاقتصادية والتوظيف وريادة الأعمال والقدرة التنافسية الوطنية، تجيء أيام التأمل بغية إعادة تأسيس حوكمة التعليم العالي بالبلاد، وذلك تحت موضوع كيفية جعل التعليم والتدريب التقني والمهني قطاعا فرعيا ديناميكيا وعالي الأداء موجها نحو الاحتياجات الاقتصادية المحلية والاندماج المهني للشباب. الأمين العام لوزارة التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني يونوجي فيدريك أشار إلى أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء هو بناء رؤية مشتركة لإصلاح التعليم التقني والمهني في تشاد بغية الوصول إلى حلول عملية تربط التكوين بسوق العمل وإدماج الشباب. فباسم الشركاء الفنيين والماليين قدم ممثلهم كلمة أكد خلالها وقوفهم الدائم من أجل دعم البلاد وتحديث وتطوير النظام التعليمي العالي. وزير التعليم العالي البحث العلمي والتدريب المهني الدكتور سيتاك يومباتنا أكد أن أيام العمل لا تشكل مجرد ندوة إضافية ولا لقاء مؤسسيا عادية، إنها نقطة انطلاق لإصلاح عميق وطموح ودائم في نظام التعليم والتكوين التقني والمهني وإعادة تأسيس حوكمة التعليم وتعزيز اللامركزية وتمكين الهياكل الإقليمية. وأضاف الوزير أن النتائج ستساهم في تحديد استراتيجية تنفيذ المكون الثاني للمدرسة المفتوحة، وذلك من مشروع التدخل الإقليمي للتعليم بمنطقة الساحل والممول من البنك الدولي. يذكر أن أيام التفكير تجمع جميع أصحاب المصلحة من أجل وضع تقييم مشترك وتقدير دور التعليم والتدريب التقني والمهني في نجاح الخطة الوطنية للتنمية وتحديد المعوقات والحلول المقابلة واعتماد خارطة طريق تشغيلية توافقية لإعادة التنشيط.
1: يوافق غدا 28 يوليو 2026 الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الكبد الوبائي. بهذه المناسبة قدم وزير الصحة العامة ولقاية الدكتور عبد الماجد عبد الرحيم محمد بيانا، نتابع جزء منه بترجمة وصوت عثمان آدم الدود.
7: في تشاد وفي ظل غياب مسح وطني لانتشار الأجسام المضادة أو معدلات الإصابة، كشفت دراسات أجريت في مدينة نجمينة خلال عام 2019-2020 عن انتشار للأجسام المضادة بنسبة 19% للالتحاب الكبد بي و 2.5% للالتحاب الكبد جيم و 11% بين الأطفال دون سن الخامسة. ومع ذلك تعد هذه الأمراض من بين الأسباب الرئيسية لتلف الكبد وسرطان الكبد، ولا تزال تتسبب في وفيات يمكن الوقاية منها في جميع أنحاء العالم. اليوم لدينا وسائل آمنة وفاعلة لاتخاذ إجراءات لقاح ضد التحاب الكبد بي، وأدوات تشخيصية وعلاجات قادرة على السيطرة على بعض أنواع الالتحاب الكبد أو علاجها، ولا سيما الالتحاب الكبد جيم. ويبقى التحدي الحقيقي هو ضمان الوصول العادل إلى هذه الخدمات ومكافحة نقص المعلومات وقلة الوعي الاجتماعي وعدم المساواة. لمواجهة التحديات الراهنة لابد من توفير خدمات رعاية صحية أولية متكاملة لإزالة العوائق التي تؤخر الوصول إلى الرعاية. ولتحقيق هذه الغاية ينبغي تبني نهج شامل متعدد القطاعات يعطي الأولوية لإشراك المجتمع والدعوة إلى سياسات فاعلة وتعزيز النظم الصحية بشكل مستدام وإدخال التطعيم عند الولادة. تنسجم هذه السياسة تماما مع التوجيهات السياسة الصحية التي يتبناها رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو الملتزم التزاما راسقا بصحة الشعب التشادي. وفي الواقع تؤكد الحكومة من خلال وزارة الصحة العامة والوقاية التزامها بتسريع الإجراءات الرامية إلى القضاء على الالتهاب الكبد الفيروسي كخطر يحدد الصحة العامة بحلول عام 2030. وستركز جهودنا على عدة أولويات: تعزيز التطعيم ضد الالتهاب الكبد بي لا سيما بين حديثي الولادة، تحسين الوصول إلى الفحص وتوسيع نطاق الرعاية لتشمل جميع المحافظات، تعزيز سلامة عمليات نقل الدم، تكثيف جهود التواصل لتغيير السلوك، مكافحة التميز ضد الأشخاص المصابين بالتحاب الكبد.
8: La lutte contre la stigmatisation et la discrimination envers les personnes vivant avec l'hépatite.
1: أشرف مدير عام الشؤون الإدارية بوزارة العدل وحقوق الإنسان زين العابدين إبراهيم شريف أشرف على أعمال ورشة عمل نظمت للمصادقة الفنية على خطة العمل الخاصة بالوزارة. فاطمة عبدالله بوركو.
9: من أجل تعزيز حماية الحقوق وتطوير منظومة قضاء الأحداث في تشاد، يجيء تنظيم هذه الورشة التدريبية من وزارة العدل وحقوق الإنسان بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف، حيث تهدف الورشة إلى المصادقة الفنية على خطة عمل الوطنية الخاصة بتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لعدالة الأحداث خلال الفترة ما بين 2027 إلى 2032 بعد مراجعتها واعتمادها في عام 2024، كما أكد المكلف بحماية الطفل لدى اليونيسيف في تشاد ياسين تأسيني بأن هذه الوثيقة تمثل أداة أساسية لتعزيز منظومة حماية الطفل وضمان حقوقه، مجددا التزام اليونيسيف بدعم البرامج الخاصة بالطفل ووزارة العدل في تنفيذها. من جانبه المدير العام بوزارة العدل وحقوق الإنسان زين العابدين إبراهيم شريف فقد أوضح بأن الاستراتيجية التي بدأ إعدادها عام 2017 خضعت لتحديث في عام 2024 لأجل مواكبة المستجدات في اعتماد وثيقة فعالة تسهم في مواجهة التحديات عدالة الأحداث في تشاد.
1: افتتح مدير هيئة التشريع بالشرطة الوطنية مركز الشرطة رقم 2 افتتح أعمال الأسبوع التثقيفي والتوعوي تحت موضوع وقوع ضحية الاحتيال. يأتي ذلك تمهيدا للاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الانتشار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليو من كل عام. عبد الجليل عبد المكرم آدم.
10: تزامنا مع اليوم العالمي لمكافحة الانتجار بالبشر الذي يصادف 30 من يوليو الحالي يجيء افتتاح أعمال اليوم التثقيفي والتوعية المندرج في جدول فعاليات الأسبوع الوطني لمكافحة الانتجار بالبشر. يشارك فيه 40 من ضباط الشرطة القضائية و10 من ممثلي اللجنة الوطنية لمكافحة الانتجار بالبشر بشأن تفكيك شبكات الانتجار بالبشر واستئصالها. نسخة هذا العام تسلط الضوء على موضوع وقوع الضحية في فخ الاحتيال يشرف عليها خبراء دوليين. ولدى افتتاحه لأعمال هذا اليوم ممثل وزيرة العدل مدير هيئة التشريع للشرطة المركزية رقم 2 جوبالانجي ناتايال يقول إن عملية الاتجار بالبشر أحد أخطر أشكال الجرائم المنظمة العابرة للحدود، ولا زالت شبكات الاتجار بالبشر تتطور باستمرار مستغلة أشكال جديدة من الاحتيال والخضاع للإيقاع بضحاياها، وهذا يمثل انتهاكا صارخا وغير مقبول لكرامة الإنسانية. ويضيف ناتايال بأن هذا السلوك يؤثر بشكل أساسي على الفئات الأكثر حشاشة خاصة من فئة النساء والأطفال والشباب المعرضين لانعدام الأمن الاقتصادي. ونظرا لموقعها الجغرافي والاستراتيجي لبلادنا تشاد التي تقع عند مفترق الطرق وسط وغرب وشمال إفريقيا واتجاه أوروبا تكون عرضة لهذه الظاهرة، وتتفاقم هذه الظاهرة بسبب الأزمات الأمنية في الدول المجاورة. هذا ونشير فإن هذه العملية تهدف إلى تجهيز الضباط لتحديد حالات الجرائم بشكل أفضل والعمل في التحقيقات الجنائية لكفالة حقوق الضحايا خلال تفاعلهم مع أجهزة الشرطة القضائية.
1: إلى هنا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه النشرة. هذه تحيات فريق العمل وهذه تحياتي في التقديم مرة أخرى عمر حسن ذهب. أمسية سعيدة ومريحة لكم جميعا أينما كنتم، وأمطار خير وبركة.
11: كونوا برفقتنا واستمتعوا بفقراتنا.